يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 147.
2: سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ، التسبيح لائق. الرب يبني أورشليم، يجمع منفيي إسرائيل، يشفي المنكسر القلوب ويكبر كسرهم، يحصي عدد الكواكب، يدعو كلها بأسماء. عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض. أجيب الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود. الكاس السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها، لفراخ الغربان التي تصرخ. لا يسر بقوة الخيل، لا يرضى بساق الرجل، يرضى الرب بأتقيائه، بالراجين رحمته. سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قد شدد عوارض أبوابك. بارك أبنائك داخلك، الذي يجعل تخومك سلاما ويشبعك من شحم الحنطة. يرسل كلمته في الأرض، سريعا جدا يجري قوله، الذي يعطي الثلج كالصوف ويذري الصقيع كالرمادي. يلقي جمده كفتات قدام برده من يقف. يرسل كلمته فيذيبها، يهب بريحه فتسيل المياه. يخبر يعقوب بكلمته وإسرائيل بفرائده وأحكامه. لم يصنع هكذا بإحدى الأمم، وأحكامه لم يعرفوها. هللويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة أني متاخدة كده ومشغولة بقالي كم يوم، وكنت بقوله يا رب عايزة أرجع تاني أعمل الحاجات اللي كنت بعملها أول ما أصحى من النوم، أني أجري عليك ومديش أي فرصة لأي حاجة تشتتني، مديش فرصة للتليفون أنه يسحبني منك. فعلا أول ما بنفتح منفذ صغير لإبليس بيدخل تعالبه ويتربع في وقتنا بأي حاجات تافهة وما تستاهلش، أو حتى تستاهل بس ينفع تتأجل شوية. نفسي أرجع أهدى قدامك من غير ما أفكر أنا لازم أقابل فلانة ولازم أتكلم مع فلان. أرجوك يا رب ساعدني أحب إخواتي، لكن برضو أعرف أوضب وقتي وأولوياتي صح. عايز أكون معاك في ملء القوة والقرب والتجانس طول يومي، مش بس اتحاد. الاتحاد شيء رائع، لكن التجانس بيخلي الاتنين حاجة واحدة، زي العجينة تبقى عجينة واحدة بملمس واحد وصفات محدش يقدر يميزها عن بعضها. اديني النوع ده من الدوبان والامتزاج معاك من فضلك يا رب. أنا عارفة إنك مش عايز تمحي شخصيتي جواك، مع إن ده أفضل ليا مليون مرة، لكن أنت بتحبني للدرجة اللي عايز شخصيتي تتطور وتفهم وتدرك وتعي وتنور وتبان وهي حلوة فيك وبيك، لكن تكون موجودة. وكأنك بتقولي دي المعجزة الحقيقية، إني أتفرج على تلاميذك بعد التغيير، أشوف بطرس وأشوف بولس بعد التغيير الحقيقي اللي عملته فيهم بالروح القدس. كنت بتقولي إني لما بص على التلاميذ وعلى أنبياء العهد القديم والناس اللي مشيت معاك، إزاي أعرف أميز كل واحد فيهم بشخصه لكنه متغير فيك، فكل واحد فيهم يبقى نفسه بس بعد التغيير اللي حصل معاك. وحسيت كده كأنك بتقولي بالروح القدس: لما أخد القديم بتاعكم وتلبسوا الجديد اللي مني، واللي هيفضل يتجدد لآخر يوم في عمركم بحسب الصورة الأصلية اللي ليكم عندي، هتشوفوا حاجة تانية خالص. انتوا مش هتصدقوا قد ايه انا متجدد في الامور اللي تخصكم بصورة تفوق خيالكم. عندي كل يوم حاجة جديدة عايز اعلنها ليكم وحققها فيكم لو انتوا مفتوحين وعايزين. قصدي انا الوحيد اللي عارف الصورة النهائية اللي تحقق ملء مشيئتي في حياتكم وتخليكم ممتلئين وفرحانين انكم بتحققوا الدعوة اللي ليكم. ووضوح الصورة دي قدامي وصورتكم الحالية ووضوحها برضو قدامي بيخليني عارف كويس قوي احنا واقفين فين وعايزين نروح فين. وكل يوم هو فرصة عشان تكونوا أكتر شبه بالنهائي اللي عايزين نكون عليه، اللي يسوع دفع ثمنه عشان تتمتعوا انتوا بيه. والصورة النهائية دي هي اللي هتكمل معاكم للأبد، هي اللي هتكونوا فيها حتى في السماء. وعلى قد ما اديتوني الفرصة أشتغل فيكم في كل ظروف حياتكم بكل ما فيها وما اكتفيتوش ووقفتوا في حتة معينة وقلتوا كفاية كده، كفاية دي في منتهى الخطورة، لأن في إيد تانية موجودة وعايزة تشتغل فيكم وتشكلكم وعندها صورة ومنتج نهائي عايزاكم تكونوا فيه. إيد عدو عايزة تحط بصمتها وتأثيرها عليكم. انتبهوا، لما تقف مش هتفضل ثابت في المكان اللي انت واقف فيه، إبليس هيكسر الطوب اللي انت واقف عليه عشان تنزل لتحت. عشان كده عدو النزول الأول مش الثبات في المكان، لكن الطلوع لفوق. الثبات ده هتحتاجه بس بحرص جدا وكل شوية عشان ترتاح حبة وتاخد أنفاسك عشان تكمل، وانت واقف تتعلم ازاي تحامي عن روحك وتصد السهام المتقدة اللي جاية ناحيتك وتمسك في يسوع وما تسمحش للتعالب الصغيرة انها تدخل، وما تسمحش كمان للكسل والتواكل وتضييع الوقت ولخبطة الأولويات والتهاون مع الأخطاء واستسهال الأمور إنه يتسرب جواك. دي بداية سكة السقوط والوقوع لتحت. اثبت في مكانك شوية، لكن وانت لازق في إخواتك وفي المسيح وفي الكنيسة وفي الخدمة، وبعدين كمل طلوع وخليك منتبه جداً لحيل عدو الخير المختلفة، وكمان للكلام اللي بتقوله لنفسك في الوقت ده، لأنه ممكن يفتح أبواب كبيرة لإبليس من غير ما تقصد. خد بالك، أنت فعلا محتاج ترتاح، بس عشان تجدد قوتك مش تفقد اللي عندك، عشان تهضم اللي تعلمته في المشوار مش ترجع فيه وتبقى زي ما كنت. خلي بالك، شفت مؤمنين كتار وبيحبوني في أوقات الراحة فقدوا أمور كتير من اللي تعلموها، وبعد ما كانوا في منتهى الحماس والنشاط والاستعداد والاستقبال الصح، القنوات بتاعتهم اتملت بحاجات تانية وبدأوا يتخذوا يمين وشمال، ولما وقفوا شوية في منهم اللي انتبه وانتفض بس بعد ما كان ضاع وقت وطاقة منه، وفي اللي للأسف رجعوا لورا خالص وتاهوا في وسط الدوامات اللي خدهم فيها عدو الخير، واستردادهم بيبقى أصعب. عشان كده افتحوا عيونكم كويس وخليكم صحيين جدا. انتم هدف للعدو، مش مجرد ناس هو مش واخد باله منها. وكل ما كنت عاوز تنمو وتكبر وتفهم وتستنير وتتغير وتتجدد، كل ما كان مركز معاك قوي ومستني الثغرة اللي هيدخل منها بهدوء من غير ما تدرى ويبتدي يشتتك عن الهدف اللي انت رايح له. أنا مش عايزك تخاف، أنا عايزك تنتبه. اللي فيك ومعاك أقوى جدا جدا لو فضلت مثبت عينيك عليه وعلى الهدف اللي احنا رايحين ليه سوا، وما سمحتش لعدو الخير إنه يسحبك ويجرك ويستنزف طاقتك ووقتك. خليك صاحي ليه، وأنا معاك وفيك، ما تخافش. أمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

عندنا مثل شعبي بيقول ما يعيب الراجل إلا جيبه، والمثل ده عادة يقولوه لما يبقى فيه عريس غني بيتقدم لبنت. أرجوكي اوعى تصدقي المثل ده، ده مثل من وجهة نظري فاسد. ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكن مخه فاضي؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بلا قيم، بلا مبادئ، بلا أحلام، بلا طموح؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بخيل أو أناني أو سكير أو أحمق؟ ترضي ترتبطي بيه؟ زمان واحد حكيم قال راجل كان جاي عريس لبنته، قال له زوج ابنتك لرجل بلا مال ولا تزوجها لمال بلا رجل. أرجوكي فكري ألف مرة، الإنسان محتاج إنسان جنبه يحس بيه، يشاركه كل كبيرة وصغيرة، يسنده، يشجعه، يساعده على تحقيق أهدافه وأحلامه وطموحاته. من قلبي أتمنى للكل حياة سعيدة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور السابع. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحة في المزمور موجودة في العنوان، كلمة شجوية، والكلمة العبرية معناها مناجاة، وهي مشتقة من الحزن والغم، ومعناها إن الترنيمة اللي جاية أو المزمور اللي جاي أقرب إلى المرثاة اللي هي ترنيمة شجوة وحزن. فمن العنوان بنقدر نعرف إن داود كتب من المزمور ده بسبب كلام زور وشكاية من واحد اسمه كوش البنياميني، والاسم ده مش موجود في الكتاب المقدس خالص، لكن نقدر نعرف إنه من سبط بنيامين اللي هو سبط الملك شاول اللي كان بيعادي داود قبل ما يبقى ملك وبعد ما بقي ملك. ربما كوش كان واحد من اللي بيدعموا شاول وحاولوا التخلص من داود. في المزمور ده داود بيطلب النصرة من الله ضد ادعاءات الأعداء الظالمين وأفعالهم لأنه بريء، وبيطلب من الرب مقاضاة الأعداء وإقامة العدل في الموقف اللي بيمر بيه. لكن قبل ما داود بيبتدي في المزمور إنه يطلب الطلبات دي، حط حجر أساس في حجته وصلاته وطلبه من الرب، ويقول يا رب إلهي عليك توكلت، كما لو كان بيقول يا رب أنا هشرح الموقف وهطالب بحقي ضد أعدائي، لكن في الأصل أنا توكلي مش على حجتي القوية، لكن في الأصل أنا توكلي عليك مش على أي شيء تاني في حجتي. وابتدى يوصف مدى صعوبة الموقف اللي هو فيه، فهو بيطلب الخلاص من كل اللي بيطردوه ويطاردوه اللي منهم كوش البنياميني وغيره، وبيوصف أعدائه إنهم كتير، وبيوصف قوة العدو بأنه جبار وقاتل زي الأسد. ففي الصورة دي ممكن يكون داود بيستعيد صورة الأسد اللي هاجم الأغنام زمان أيام ما كان هو راعي، كان بيقول للرب أنا زي الخروف بالظبط، أنا مش هقدر أنقذ نفسي بدون إن حد يتدخل وينقذني من فم الأسد. ابتدى داود في الأعداد من 3-5 يعلن عن براءته ضد الاتهامات، وابتدى يقدم الأسباب دي. فالكتاب المقدس مش بيقول لنا إيه هو كلام كوش الزور اللي كان بيقوله على داود، لكن داود ابتدى يصلي ويقول يا رب إلهي، إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كفأت مسالمية شرا وسلبت مضايقية بلا سبب، فما عنديش أي مانع إنك تسلمني لأعدائي أو حتى إني أموت. لكن بسبب الظلم اللي وقع عليه ابتدى داود يطلب تدخل الله القاضي العادل، فبما إني لم أخطئ وعدوي شرس فأنا لا رجاء لي سوى تدخلك أنت القاضي العادل. وقال له في عدد 8 اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي فيا. هو مش بيقول إن أنا كامل بلا خطية، لكن هو بيقول أنا في الموقف ده أنا بريء ومظلوم. بقول له يا رب أنت حتى القلوب والكلى أنت فحصها، أنت عارف الحقيقة، أنت عارف الحق اللي الناس مش عارفاه أو مش شايفاه، ولأنك عارف فأنا أثق فيك أنك ستخلص المستقيم القلوب. في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 11-17 ابتدى المرنم يخاطب أعدائه، بس ابتدى يخاطبهم من خلال أنه بيرسم صورة شعرية في 3 تشبيهات. الصورة الأولى رسمها عن الرب إنه محارب، كما لو كان بيقول لهم إن لم يرجع الشرير عن شره فالله كمحارب في إيده سيف وقوس مهيأ للحرب وسيسدد سهامه الملتهبة ناحية الشرير. خلي بالنا بيقول إن لم يرجع الشرير، فالرب دايما بيدي فرصة للعدو مهما كان شره إنه يتوب. الصورة الثانية اللي رسمها داود هي تنبؤ بنهاية الشرير، فرسم صورة إن الشخص الشرير ده كما لو كان إنه امرأة حامل لكنها تحمل تعبا، وفي النهاية الولد اللي هتولده عبارة عن كذب. الصورة التالتة بشبه الأشرار وبيقول لهم أنتوا عاملين زي الصياد اللي بيحفر يحفر حفرة عشان يصطاد حيوان، في النهاية الحفرة دي أنت اللي بتقع فيها مش الصيد بتاعك. لكن في نهاية المزمور بتحصل نقلة في صلاة داود، وإن الآب إنه بياخد خطوة إيمان وبيختم المزمور بتسبيح وترنيم للرب العلي، بإيمان منه إن الله سينصره حتى لو ما حصلش حاجة في الواقع. وده كان حال داود دايما، إن من خلال صلاته وتأمله في صفات الله بيدي قوة وإيمان وثقة في الرب، وابتدى ياخد خطوة إيمان ويسبح ويمجد الرب حتى لو هو مازال مظلوم ومعرض للظلم والعداء من الأشرار. يا رب بنشكرك لأنك قاضي عادل، بنشكرك لأنك لا تترك أولادك بل مهتم بأصغر أصغر تفاصيل في حياتنا. فكم وكم يا رب تهتم بينا وإحنا في ظرف صعب
أو ظرف بنتعرض فيه لظلم أو لمواجهة الأعداء. ساعدنا نكون زي داود، نلتجئ إليك وننظر لشخصك ويكون عندنا إيمان ويقين في نصرتك لينا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض وترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخره.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. خليني أسألكم سؤال، هل القوة دايما بتعني إنك ترفع صوتك؟ وهل الشخص القوي هو اللي بيرد بسرعة ويكسب أي مواجهة؟ ولا ممكن تكون القوة الحقيقية هي إنك تعرف إمتى تتكلم وإمتى تسكت، وإزاي تختار رد الفعل اللي فعلاً يرضي ربنا؟ في كل حلقة هنكشف زاوية خفية جوانا، زاوية لو ما انتبهناش ليها ممكن تبعدنا عن قلب الله، وحتى وإحنا مقتنعين إننا بندافع عن الحق. زاوية النهاردة اسمها أبيجايل، لما الحكمة بتهزم ما لا تهزمه القوة. بيقول لنا الكتاب المقدس في سفر صموئيل الأول 25 قصة امرأة كانت من ممكن ألا يذكرها التاريخ، لكنها غيرت مجرى الأحداث بحكمة قلبها. كانت أبيجايل زوجة نبال، راجل بيصف الكتاب بأنه قاسي ورديء الأعمال، وكان اسمه بيعكس فعلا شخصيته، لأن نبال يعني أحمق. في مرة ويوم من الأيام طلب داود ورجاله حاجة بسيطة، وكانوا قد حموا نبال ورجاله قبل كده، لكن نبال رد بكبرياء وإهانة، فطبعا غضب داود جدا وخرج مع رجاله ليقتص منه. كانت لحظات قليلة لكن صعبة، وكان ممكن إنها تراق دماء كتير بسبب كلمة طيشة من نبال. لكن هنا ظهرت أبيجايل، ما وقفتش علشان تدافع عن جوزها وهو غلطان، وما انتظرتش حتى تقع الكارثة، لكن اتحركت بسرعة وحضرت هدية وراحت لتقابل داود بنفسها في الطريق. بيقول الكتاب كده، فلما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض. صموئيل الأول 25 آية 23. لم يكن هذا ضعفا بل شجاعة مملوءة حكمة. الكتاب المقدس بيقدم أبيجايل بطريقة لفتة للنظر، ما بدأش بجمالها رغم إنها كانت جميلة جدا. خدوا بالكوا كده الكتاب بيقول إيه، واسم المرأة أبيجايل وكانت جيدة الفهم وجميلة الصورة. صموئيل الأول 25:3. لاحظوا قبل أن يذكر جمالها ذكر عقلها، لأن الله يرى الحكمة جمالا لا يقل قيمة عن جمال الوجه، وكانت جيدة الفهم وجميلة الصورة. لم تدخل أبيجايل في صراع وما ردتش الإساءة بالإساءة، لكن اختارت أن تكون جزء من الحل مش جزء من المشكلة. كانت كلماتها هادية، وكانت الكلمات دي سبب في أن داود يراجع نفسه، حتى أنه قال لها كده، مبارك الرب ومبارك عقلك ومباركة أنت. راجع داود الأول 25 آية 32. الحكمة وقفت حرب وأنقذت بيت كامل وحفظت داود من إن هو يسفك دم بإيده. كم مرة بنخسر لأننا اندفعنا، كم مرة قلنا كلمة في لحظة غضب وتمنينا بعد كده لو إننا كنا سكتنا، كم مرة اعتقدنا إن القوة بتعني إننا نثبت إننا على حق، لكن الحكمة بتدعونا إننا نحفظ العلاقة بدل ما إننا نكسب المعركة. بيقول الكتاب المقدس، الجواب اللين بيصرف الغضب والكلمة الموجعة تهيج السخط، في أمثال 15:1. وبيقول برضو، حكمة الذي من فوق مسالمة مترفقة، وثمر البر يزرع في السلام. يعقوب 3 آية 17. يمكن الزاوية الخفية النهاردة بتقول إننا بنخلط بين الحكمة والخوف وبين الهدوء والضعف، لكن أبيجايل بتعلمنا إن الإنسان الحكيم أبداً مش سلبي، لكن بيعرف إمتى بيتحرك وإزاي بيتكلم، ولأي هدف بيروح. الحكمة مش بتتجاهل المشكلة، لكن بتعالجها بروح وقيادة الله. يمكن ربنا جاي النهاردة بيسألك، هل ردود فعلك بيقودها الغضب ولا الحكمة؟ هل بتسمح لأخطاء الآخرين إنها تحدد سلوكك؟
ولا بتسمح للروح القدس جواك إنه يقود كلماتك؟ وافتكر دايماً إن مش كل انتصار بيتحقق بالقوة، أعظم الانتصارات بتتحقق بالحكمة. إلى لقاء جديد ونكتشف مع بعض زاوية جديدة خفية جوانا قد تكون هي المفتاح لعلاقة أعمق مع الله وحياة أكتر سلام. ربنا يبارك حياتك.

أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة حلقتنا عن الأمان الكاذب في عصر السوشيال ميديا. وإحنا النهاردة بنقعد قدام الشاشات وقت طويل جدا جدا في حياتنا، بنبص ونتفرج دايما على الناس اللي حوالينا، وبنبص عليهم إزاي هم ممكن يكونوا خرجوا من الأنتخة بتاعتهم ومن منطقة الراحة بتاعتهم. بس مش معنى إن إحنا بنتفرج على الناس اللي خرجوا من منطقة الراحة دي إن إحنا فعلا نكون إحنا خرجنا من المنطقة دي. لكن عايزك تكون فاكر كويس قوي إن الشاشة دي اللي قدامك هي جدار، هي حيطة، ومش باب بيفتح لك عشان تبص على العالم اللي بره. بص حواليك كده النهاردة، كم ساعة بتقضيها النهاردة بتتفرج على ناس بتسافر أو ناس بتلعب رياضة؟ بنتفرج على ناس بتنجح وتعمل إنجازات كتيرة قوي في الحياة، أو ناس كمان بتقدم نصايح عن تطوير الذات والتنمية البشرية. السوشيال ميديا النهاردة عملت لنا فخ عبقري اسمه الإنجاز الوهمي. هو في إنجاز بيحصل قدامنا حقيقي، بس إنجاز لأشخاص آخرين مش إنجاز لي أنا. بنحس إن إحنا بقينا أشطر وأشجع لمجرد إننا شفنا فيديو لشخص شجاع. بنكتفي أحيانا باللايك، مع أن ممكن تكون حاجة حلوة، بدل ما نطبق الفعل ده في حياتنا. النهاردة محتاجين نكسر الشاشة دي، مش شاشة الموبايل طبعا عشان دي شاشة غالية، لكن هنكسر الشاشة والدايرة اللي احنا قاعدين بنتفرج عليها على السوشيال ميديا اللي أصبحت أكبر خدعة وأكبر منطقة للراحة في حياتنا في العصر الحالي اللي احنا بنعيش فيه. روحيا الحياة بتاعتنا هي شهادة، كلمات رائعة وجميلة، لكنها كمان عمل بنقدر نقوم بيه في الحياة. وده اللي عمله الرب يسوع لما بتكلم عنه كلمة الله المقدسة عن ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. هو ما كانش مجرد كلمات بس، لكن كمان كان بيعمل ده ويعيشه في حياته. العمل مش معناه المشاهدة السلبية، لكن الروح بتشبع لما بتجرب وتتألم وتفرح بجد، مش لما تستهلك مشاعر معلبة من خلال شاشة حوالينا. نفسيا واحنا قاعدين قدام الشاشات لما بنشوف حد بينجح يمكن بنفرح وتتولد جوانا مشاعر جميلة جدا، لكن الحقيقة ان احنا بنحس براحة كاذبة، كأننا احنا اللي عملنا كده، هو في الحقيقة احنا ما عملناش حاجة. ده بيخلينا نفضل في مكاننا لاننا بنشبع بالانجاز النظري. السوشيال ميديا بتقدم لينا أمان كاذب، بتحسسك إنك عارف كل حاجة وإنت لسه ما جربتش أي حاجة. الخروج الحقيقي من منطقة الراحة بيبدأ لما تقفل موبايلك وتواجه الواقع اللي مفيش فيه فلاتر ولا فيه شاشات. يا شباب، إحنا النهاردة بنشوف العالم من خرم إبرة اللي هو الشاشة. لو عايز تكتشف أفاق جديدة فعلا النهاردة، لازم تخرج من خرم الإبرة من الشاشة دي اللي السوشيال ميديا حطاك فيها. النهاردة بلاش تتفرج على فيديوهات إزاي تعمل كده، قوم واعمل كده فعلا، حتى لو هتبوظه مرة أو مرتين، بس اتعلم إنك تعمله، وأكيد هتوصل في يوم من الأيام إنك تنجح فيه. العالم الحقيقي برا الشاشة أوسع بكتير من الشاشة الصغيرة اللي موجودة بين إيديك. أصعب؟ بس أجمل بكتير قوي. ما تخليش حياتك تبقى مجرد
حياة روتينية جدا. اخرج النهاردة، اغلط، اتعلم، وتعامل مع ناس حقيقيين مش مع ناس وهمية على شاشة صغيرة. منطقة راحتك هي الموبايل اللي في ايدك ده، ممكن تسيبه شوية عشان تمسك خيوط حياتك بجد. النهاردة محتاجك تعيش التجربة بجد، ما تتفرجش عليها. يا رب النهاردة يمكن أنا بقضي وقت كبير قوي قدام الشاشات وقدام السوشيال ميديا، يمكن تكون حاجة دي مفيدة لوقت قليل، لكن أنا محتاج تديني عزيمة النهاردة إن اللي أشوفه كويس ينفع أن أنا أطبقه، اللي أنا سمعته ينفع أن أنا أعيشه، مش بقوتي الشخصية لكن بمساعدتك ليا يا رب. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

أنا لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

بشكرك يا رب إنك ماشي الطريق خطوة بخطوة، ماسك إيدينا وسندنا. بشكرك إنك أقوى من كل مرض أو إحباط أو اكتئاب، أنت أقوى من الظروف يا رب، أنت فوق الكل. مش عارفين النهاية بتكون إزاي، لكن فيك النهاية مضمونة، وده اللي مدي سلام. اجعل من قصتي يا رب قصة مجدك وتعليك.

شكرا يا رب على أمانتك معانا رغم إن إحنا ما نستحقش. شكرا إنك بتدي معنى للحياة وقيمة لوجودي. زمان من وإحنا صغيرين كنا بنرنم وقت ما بنيجي ناكل في المؤتمرات ترنيمة بتاعت شكرا شكرا لله من أجل جميع عطاياه، وكانت دايما بتفرق معايا الحتة اللي بتقول شكرا شكرا لربي، ده خيره علينا كتير، وهو فعلا خيره علينا كتير.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 86، صلاة لداود.
2: أمل يا رب أذنك، استجب لي، لأني مسكين وبائس أنا. احفظ نفسي لأني تقي، يا إلهي خلص أنت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب لأنني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأنني إليك يا رب أرفع نفسي، لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك. اصغ يا رب إلى صلاتي وأنصت إلى صوتي تضرعاتي. في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا مثل لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل أعمالك. كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك عظيم أنت وصانع عجائب، أنت الله وحدك. علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الدهر، لأن رحمتك عظيمة نحوي، وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلى. اللهم المتكبرون قد قاموا علي، وجماعة العتاة طلبوا نفسي ولم يجعلوك أمامهم. أما أنت يا رب فإله رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة والحق. التفت إلي وارحمني، أعطي عبدك قوتك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية للخير فيرى ذلك مبغضي فيخزو، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت متأثرة جداً بخدمة سمعتها من كام يوم، وكانت بتتكلم عن اهتمامنا وانشغلنا برضا الناس اللي حوالينا عن الحاجات اللي احنا بنعملها. فكنت بقوله الكلام ده: يا رب فكرني دايماً اني ملكك انت وحدك، ورضاك انت عني وعن اي حاجة بعملها هو المهم بالنسبة لي. نفسي الأمر ده يبقى واصل لعمق أعماقي عشان ما افضلش طول عمري مشغولة برضا أي حد غيرك عني. أنت الشخص الوحيد اللي أطلب رضاه. وافتكرت الآيات الموجودة في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 2 والأعداد 3 وعدد 6، وهقراها بالترجمة المبسطة: فتبشيرنا إياكم لا يصدر عن خلل فينا أو عن دوافع غير نقية أو عن رغبة في خداع أحد، لكننا نتكلم بثقة لأن الله اختبرنا وأتمنى على البشارة. فنحن لا نحاول أن نرضي أحدا من الناس، بل نريد أن نرضي الله الذي يختبر قلوبنا. نحن لم نأتي إليكم بكلام معسول كما تعلمون، ولا كنا نخفي طمعا في داخلنا، الله هو شاهدنا على ذلك. ولا كنا نسعى إلى مديح من أحد منكم ولا من غيركم، مع أنه كان بإمكاننا لو أردنا أن نستخدم سلطاننا عليكم كرسل المسيح. كنت بصلي بقول له كده: فعلا يا رب جاي أتوب قدامك عن كل مرة خدمت فيها وعيني كانت على الناس أو على اللي حواليا، هيقولوا لي إيه وهيشجعوني إزاي، راضيين عن اللي عملته ولا لأ. بتوب عن كل مرة حزنت فيها لأنهم مقدروش اللي عملته أو مسقفوش لشطرتي. سامحني بحقيقي، سامحني على الوقت اللي ضاع مني وأنا بحاول أرضي اللي حواليا مش أرضيك أنت، آخد مشورتهم مش مشورتك أنت، أضبط مكاني ومكانتي وسطهم مش علاقتي وقربي بيك أنت. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي دوامة، لما إبليس بيسحبك فيها بيبقى في منتهى الصعوبة إدراكها والخروج منها، بالذات في دائرة الخدمة، لأنها ببساطة خدمة. لما تكون عينك على اللي حواليك مش عليا، على تقديرهم وقبولهم للي بتعمله مش تقديري أنا، على موهبتك وشطرتك مش على إيدي أنا، على إنك تكون متميز وسط الجماعة اللي بتخدم وسطيها وتخلق ليك حتة أعلى شوية، سلمة لفوق شوية كده أعلى من الباقيين اللي واقفين عليها جنبك. خد بالك هتدخل في المقارنة غصب عنك، لأن التقدير والمدح بقى للأشطر وللأفضل. دي الطريقة اللي يحكم بيها العالم على الأمور، ده اللي بيتعمل في الأشغال. الأشطر ياخد فرصة، اللي عرف يبيع نفسه كويس وإمكانياته هو اللي ياخد الفرصة حتى لو ما كانش قدها، وده بعيد تماماً عن فكر وقلب الملكوت. أنا ما بدورش على الأشطر خالص. في رسالة كورنثوس الأولى وإصحاح 1 والأعداد من 26 ل 31 بيقول كده: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسيح يسوع، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. وأنا عايز الكلام ده مش تستحسنوا تسمعوه، لكن فعلا يدخل جواكم لعمق أعمقكم ويضبط الدوافع الغلط اللي بتخليكم وانتوا بتعملوا أي حاجة عينيكم على التقدير والمدح اللي جايين من الأرض، مش التقدير والمدح اللي جايين من السماء هما اللي يبقوا الأهم بالنسبة ليكم. وده يساعدك تكمل حتى لو الأرض محدش فيها قدرك ولا سقفلك ولا حتى اهتم خالص باللي انت عملته. لو البوصلة بتاعتك صح مش هيهمك وهتكمل، لأنك عارف إنك في ملء المشيئة الإلهية. ولما بتكون في ملء المشيئة مرات كتيرة المقاومة بتبقى قوية جدا، لأنه ببساطة اللي بتقوله واللي بتعمله وطريقة تفكيرك وحياتك بالدين العالم الساقط اللي حواليك، أو حتى بالدين اللي بيخدموا بالجسد ومستنين مدح الناس. فالحرب بتشتغل لأنهم عايزينك شبههم مش شبه يسوع. يسوع ما كانش بيرضي الناس أبدا، كان بيعمل أعمال الآب وهدفه مجد الآب وبس، وكل مرة حاولوا يمجدوه هو هرب من وسطهم. ولا مرة تملق اليهود أو الفريسيين ولا سمعهم اللي نفسهم فيه عشان يكسبهم أبدا. كان بيقول الحق كل الحق، والنور اللي فيه أزعجهم وهاجوا عليه، لكنه فضل ثابت في مكانه. اتهموه بكل التهم الممكنة، لكنه كان بيعمل الصح دايما معاهم أو مع غيرهم. والتلاميذ سمعوا إنهم هم كمان هيعيشوا بنفس الطريقة. ولما مر بطرس اهتم برأي الناس وشكله في وسط اليهود، بولس في رسالة غلاطية كتب الكلمات دي اللي كان فيها توبيخ لبطرس في غلاطية 2 وعدد 11. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: ولكننا عندما جاء بطرس إلى أنطاكيا واجهته مباشرة لأنه كان مخطئا. فقبل وصول بعض الرجال من طرق يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، ولكن عندما وصلوا انسحب وعزل نفسه لأنه كان خائفا من اليهود. وفي عدد 14 بيقول كده: وعندما رأيت أنهم لم يكونوا يسلكون كما يليق بالبشارة الحقيقية، قلت لبطرس أمام الجميع: إن كنت وأنت يهودي الأصل تعيش كغير اليهود، فكيف تجبر غير اليهود على أن يتبعوا التقاليد اليهودية؟ ارفعوا عنيكم من على الناس، سواء في العالم أو في الكنيسة، احترموهم واخدموهم واتحدوا بيهم واسندوهم. ولما تيجوا تخدموهم حبوهم، ما تنتظروش التقدير والمكافأة منهم أبدا، ما تسعوش عشان ترضوهم. وانتوا بتعملوا كده رؤيتكم هتضيع منكم، وهتلاقوا روحكم اتسحبتوا في طرق جانبية مش ليكم وما كانش المفروض تمشوا فيها، وهتقارنوا، والمقارنة هتولد غيرة وكبرياء ومحاولات لسرقة الفرص عشان أبان وأظهر. والطرق دي كلها ملتوية وهتخليك تعمل الحاجة بدوافع غير نقية. وأنا بالنسبة لي دوافعك أهم من كل اللي انت بتعمله. أنا ببص على اللي جوه مش على اللي بره. لو وعظت ولا رنمت ولا عزفت ولا صليت ولا خدمت أي خدمة ودوافعك الحقيقية إنك تظهر أو إن الناس تشاور عليك، يبقى كل اللي جوايا ناحيتك إزاي أساعدك عشان تبقى دوافعك نقية. إنك تنقي دوافعك أهم عندي، حتى لو ما عملتش كل الحاجات الكبيرة دي اللي انت فرحان بيها. أنا بحكم على اللي جوه. في إنجيل متى أصحاح 7 وعدد 22 بيقول كده: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، لأنكم أنتم أهم عندي من كل اللي بتعملوه. عايزكم تشتغلوا في الملكوت ده أكيد، وعايز فعلة بحق وحقيقي، بس عايزهم طيعين ومستعدين للتغيير والتشكيل وهم شغالين، يرجعوا قدامي ويطلبوا مشورة وإرشاد ويمتحنوا دوافعهم في نور الكلمة. ولما يغلطوا حالا يقوموا وينظفوا اللي جه عليهم وياخدوا السكة الصح ويكملوا فيها بدون عناد ولا تصلف، لكن بتواضع حقيقي. عينيهم على المكافأة اللي عندي ليهم، مش على الناس وتقديرهم ورضاهم عنهم، متكلين على دراعي وعمل روحي فيهم مش على نفسهم أبداً. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

مشغول من قلبي أقول رسالة لكل قلقان وخايف من بكرة، ويمكن قاعد دلوقتي يقول لنفسه يا ترى بكرة في صحة ولا مرض، نجاح ولا فشل. ويمكن البعض قاعد متوقع مصيبة هتحصل بكرة. صدقني عايز أقولك ثلاث حاجات. 1، قلقك الشديد على بكرة مش هيحل مشكلة بكرة، ده هيفقدك سلام ومتعة النهاردة، هيفسد عليك اليوم. 2، ثبت بالدراسة الميدانية والعلمية إن 92% من المخاوف اللي بنخاف منها لا تحدث أبداً، وهي مجرد مخاوف وهمية أو استنتاجات غير منطقية. 3، عايز أقولك سلم بكرة لصاحب السلطان على بكرة. صدقني ما في حد فينا يعرف اللحظة اللي جاية فيها إيه، لكن عايزك تقول لنفسك أنا لا أعلم ما يخفيه المستقبل لي، لكني أعلم من في يده المستقبل. إنه في يد الله المحب الحنان الرحيم. وقول لنفسك الله معايا، الله في صفي، الله ماسك إيدي، الله هينجح طريقي. وتحرر من كل قلق ومن كل خوف بالإيمان الحقيقي. أتمنى لك الأمان والسلام.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور السابع. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحة في المزمور موجودة في العنوان، كلمة شجوية، والكلمة العبرية معناها مناجاة، وهي مشتقة من الحزن والغم، ومعناها إن الترنيمة اللي جاية أو المزمور اللي جاي أقرب إلى المرثاة اللي هي ترنيمة شجوة وحزن. فمن العنوان بنقدر نعرف إن داود كتب من المزمور ده بسبب كلام زور وشكاية من واحد اسمه كوش البنياميني، والاسم ده مش موجود في الكتاب المقدس خالص، لكن نقدر نعرف إنه من سبط بنيامين اللي هو سبط الملك شاول اللي كان بيعادي داود قبل ما يبقى ملك وبعد ما بقي ملك. ربما كوش كان واحد من اللي بيدعموا شاول وحاولوا التخلص من داود. في المزمور ده داود بيطلب النصرة من الله ضد ادعاءات الأعداء الظالمين وأفعالهم لأنه بريء، وبيطلب من الرب مقاضاة الأعداء وإقامة العدل في الموقف اللي بيمر بيه. لكن قبل ما داود بيبتدي في المزمور إنه يطلب الطلبات دي، حط حجر أساس في حجته وصلاته وطلبه من الرب، ويقول يا رب إلهي عليك توكلت، كما لو كان بيقول يا رب أنا هشرح الموقف وهطالب بحقي ضد أعدائي، لكن في الأصل أنا توكلي مش على حجتي القوية، لكن في الأصل أنا توكلي عليك مش على أي شيء تاني في حجتي. وابتدى يوصف مدى صعوبة الموقف اللي هو فيه، فهو بيطلب الخلاص من كل اللي بيطردوه ويطاردوه اللي منهم كوش البنياميني وغيره، وبيوصف أعدائه إنهم كتير، وبيوصف قوة العدو بأنه جبار وقاتل زي الأسد. ففي الصورة دي ممكن يكون داود بيستعيد صورة الأسد اللي هاجم الأغنام زمان أيام ما كان هو راعي، كان بيقول للرب أنا زي الخروف بالظبط، أنا مش هقدر أنقذ نفسي بدون أن حد يتدخل وينقذني من فم الأسد. ابتدى داود في الأعداد من 3-5 يعلن عن براءته ضد الاتهامات، وابتدى يقدم الأسباب دي. فالكتاب المقدس مش بيقول لنا إيه هو كلام كوش الزور اللي كان بيقوله على داود، لكن داود ابتدى يصلي ويقول يا رب إلهي، إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كفأت مسالمية شراً وسلبت مضايقية بلا سبب، فما عنديش أي مانع إنك تسلمني الأعدائي أو حتى إني أموت. لكن بسبب الظلم اللي وقع عليه ابتدى داود يطلب تدخل الله القاضي العادل، فبما إني لم أخطئ وعدوي شرس فأنا لا رجاء لي سوى تدخلك أنت القاضي العادل. وقال له في عدد 8 اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي فيا. هو مش بيقول ان انا كامل بلا خطيه، لكن هو بيقول انا في الموقف ده انا بريء ومظلوم. بقول له يا رب انت حتى القلوب والكلى انت فحصها، انت عارف الحقيقه، انت عارف الحق اللي الناس مش عارفاه او مش شايفاه، ولأنك عارف فأنا أثق فيك إنك ستخلص المستقيم القلوب. في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 11-17 ابتدى المرنم يخاطب أعدائه، بس ابتدى يخاطبهم من خلال إنه بيرسم صورة شعرية في 3 تشبيهات. الصورة الأولى رسمها عن الرب إنه محارب، كما لو كان بيقول لهم إن لم يرجع الشرير عن شره فالله كمحارب في إيده سيف وقوس مهيأ للحرب وسيسدد سهامه الملتهبة ناحية الشرير. خلي بالنا بيقول إن لم يرجع الشرير، فالرب دايما بيدي فرصة للعدو مهما كان شره إنه يتوب. الصورة الثانية اللي رسمها داود هي تنبؤ بنهاية الشرير، فرسم صورة إن الشخص الشرير ده كما لو كان إنه امرأة حامل لكنها تحمل تعبا، وفي النهاية الولد اللي هتولده عبارة عن كذب. الصورة الثالثة بيشبه الأشرار وبيقول لهم انتوا عاملين زي الصياد اللي بيحفر يحفر حفرة عشان يصطاد حيوان، في النهاية الحفرة دي انت اللي بتقع فيها مش الصيد بتاعك. لكن في نهاية المزمور بتحصل نقلة في صلاة داود، ونلقاه إنه بياخد خطوة إيمان، وبيختم المزمور بتسبيح وترنيم للرب العلي بإيمان منه إن الله سينصره حتى لو ما حصلش حاجة في الواقع. وده كان حال داود دايما، إن من خلال صلاته وتأمله في صفات الله بيديه قوة وإيمان وثقة في الرب، وابتدى ياخد خطوة إيمان ويسبح ويمجد الرب حتى لو هو مازال مظلوم ومعرض للظلم والعداء من الأشرار. يا رب بنشكرك لأنك قاضي عادل، بنشكرك لأنك لا تترك أولادك بل مهتم بأصغر أصغر تفاصيل في حياتنا. فكم وكم يا رب تهتم بينا وإحنا في ظرف صعب
أو ظرف بنتعرض فيه لظلم أو لمواجهة الأعداء. ساعدنا نكون زي داود، نلتجئ إليك وننظر لشخصك ويكون عندنا إيمان ويقين في نصرتك لينا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا. يا تعبان، المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم. آمين.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نقرأ رسائل بعض ونصلي لبعض وكمان نتشجع لو حصل استجابة صلاة. وعايز أفاجئكم وأشجعكم على استجابة جميلة قوي حصلت مع أخ من أخواتنا اللي كنا بنصليه من وقته، بيقول نشكر ربنا أنا قلت لك أني أخويا كان عنده قضية وكان عندي مشكلة مع المحامي بسبب باقي الفلوس وأتعبه، ربنا دبر الفلوس وأخويا أخد براءة، صلوا علشانه صلوا علشاني أنا وبيتي. صباح الخير، أنا بشجعكم بالاستجابة الصلاة ديت، أرجوكم كملوا تصلوا له. مبسوط قوي أنه ربنا حقيقي بيسمع صلواتنا، وهو ده اللي قاله لنا أنه أنا بسمع الصلاة، وإحنا مكتوب كده عندنا في الكتاب المقدس الجميل كلمة الله الحية والفعالة، يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. كل ما نصلي بلجاجة، كل ما نطلبه، كل ما الله يعلن لينا عن نفسه ويستجيب في توقيته الخاص. بشكر ربنا قوي من أجل أخوك اللي أخد براءة، وبصلي علشانك كمان، مش إنك بس تتبسط إن أخوك أخد براءة، لكن تكمل في السكة والمشوار والرحلة اللي الله دعاك ليها علشان تكون فيها. يا رب أنا بشكرك من أجل كل استجابة صلاة، شكرك يا رب من أجل كل شخص لمس حبك وحنانك في أي موقف من المواقف، لمس المعية الإلهية يمكن في استجابة صلاة زي اللي فاتت ديت، وأحد أخد براءة أو مشكلته تحلت، أو إيدك الجميلة اللي تبطبط عليه، أو نوم هادي بالليل، أو توفير لاحتياجات بسيطة أساسية، أكل وشرب كل يوم. أشكرك أنك صالح جدا وبتحب أولادك وبتسدد لهم كل احتياج حسب غناك في المجد. أنا جاي كمان أطلب طلبة صلاة لحد بعت لنا على البرنامج، بيقول إلى برنامج كلمة وصلوا، أرجو صلوا من أجل أختي، هي عندها بنت معاقة ذهنيا وبتصرخ، بس صوت من السماء والصوت بالأرض بيقول الأطباء جربوا كل الأدوية مش قادرين يزبطوا صراخها، وأختي في حالة كآبة، أرجوكم صلوا من أجلها. يا رب أنا برفع إليك يا رب الطلبة دي، البنت يا رب اللي بتصرخ مين يحس بيها غيرك؟ الأطباء مش عارفين واحتاروا، لكن زي ما عاد الترنيمة بيقول الأطباء احتاروا، وريهم إيدك، خليهم يقولوا إني مفيش زيك، والحقيقة إني مفيش زيك، أنت إلهنا الشافي، إلهنا الصالح. بنجيلك بكل طلبة صلاة، بنقول لك يا رب إيدك القديرة على بنتك، أنت اللي حاسس بوجعها وأنت اللي تقدر تشفيها، أنت تديها سلام ومعونة، وكمان يا رب اللي حواليها يتشجعوا ويشوفوك في وسط الأمور الصعبة، وأنت بتاخد البنت يا رب بنتك في حضنك وتطبطب عليها وتبطل تصرخ. مبارك اسمك يا رب. عندنا طلبات صلاة كتير، نفسي أقرأ أكبر عدد من طلبات الصلاة ونصلي من أجل كل شخص بعت لنا. حد بيقول أرجو الصلاة من أجل بابا مريض كانسر في الغشاء البلوري، الدكاترة قالوا الأمر صعب لكن أنا وأخواتي بنثق في إيد ربنا، ارفع بابا كتير في الصلاة، أنا بثق في اتحاد جسد المسيح مع بعض في الصلاة. أشكرك قوي، أنت لخصتي فكرة البرنامج، فأنا بشكرك على طلبة الصلاة ديت. يا رب إحنا بنرفع كل العيلة بين إيدك، وبنحط يا رب أنكل يا رب بين إيدك، سلامك يا رب اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبهم وأفكارهم في المسيح يسوع، وإيدك الشافية تديهم يا رب سلام ومعونة وطمأنينة وشفة غير عادي. مبارك اسمك يا رب. حد تاني بيقول أرجو الصلاة من أجل ابني، كاتبين اسمه، تعبنا كتير من تصرفات غير طبيعية شريرة لدرجة أنه بيتعدى علينا، الرجاء الصلاة من أجله. والرسالة دي تكررت أكتر من مرة، يا رب أنا بحط الابن ده بين إيدك، بحط العيلة كلها بين إيدك، أرجوك يا رب تدخل أنت، الأمر محتاجك أنت، أنت الوحيد اللي شايف ورا البيبان المقفولة إيه، أنت الوحيد اللي شايف في البيوت يمكن شكلها من بره كويس ومتزبط، لكن من جوه البيوت تعبانة وبتنادي عليك. يا رب اتدخل للابن وللعيلة كلها، واديهم هدوء وسلام وسكينة في شخصك يا رب. حد بيقول صلولنا كتير ربنا يفك الضيقة اللي احنا فيها ويفرحنا فرحة من عنده ويعوض ولادي خير، احنا تعرضنا لأوقات صعبة قوي ومستنيين ربنا. أنا صلاتي النهاردة لكل واحد حاسس بضيق، لكل واحد مش عارف ياخد نفس ويتنفس، لكل واحد حاسس بتعب ومكتوم ومش عارف كده يعيش حقيقي مبسوط ومتنفس لأي ضيق هو بيعدي فيه في حياته. أصلي من كل قلبي يا رب إنك ترفع كل ضيق من على أولادك، تديهم انطلاقة غير عادية، وتديهم يا رب كده إن هم يشوفوك فتجدد يا رب شبابهم وحياتهم زي النسر ما بيجدد شبابه. أثق فيك يا رب وفي معيتك وإنك موجود دايما. حد تاني بيقول من غير ترتيب حتى للصلوات، نفسي حاسة بضيق وحزن جوايا،
بنتي مسافرة وابني الصغير بعيد عن الرب، أرجوكم صلوا لي. حد تاني بيقول أنا متضايق مسافر، برجع كل شهرين، الشغل فيه ناس متعبة وظلمني وأنا تعبان نفسيا قوي وحاسس بضيق. حد تاني بيقول صلوا من أجل بنتي مريضة وحزينة على فراق بنتها سافرت السماء بمرض الكانسر، أرجو صلوا لها لأنه أنا ضعيفة وإيماني ضعيف، صلوا لي أنا كمان. جاي أصلي من كل قلبي لكل الطلبات اللي قصدت لنا، لكل ضيق ولكل حزن، على فقدان حد غالي وعلى ناس ظالمين وعلى وقت صعب بنتعرض له في العالم. أشكرك يا رب إنك قلت ثقوا أنا قد غلبت العالم، النصرة فيك والغلبة في شخصك وإحنا منتصرين فيك، حتى لو بنتعرض لوقت صعب واثقين إنك شايف وسامع الصلاة وهتستجيب في توقيتك الخاص. أمين. حابب أسيب معاكم الآيات اللي أنا نهيت بيها الصلاة دي. لما الرب يسوع لكل المجد قال للتلاميذ سيكون لكم ضيق في العالم لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، هو غلب الشرير، هو غلب العالم. أوقات كتير نتعرض لوقت صعب، ثق تماما أنه شايف وأنه هيجازيك على كل صبرك واحتمالك، وأنك أنت مش منسي، أنك أنت مش متساب، أنك أنت مش متروك، هو موجود، هو بيحبك، هو سامع صلاتك. ربنا يدينا نعمة نكمل ونسلك في جدة هذه الحياة، ونعمل اللي على قلب ربنا ونسلك في مشيئته. ربنا معاكم ويحفظكم، تكونوا دايما ملح ونور في الأرض. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، مستنيين طلباتكم، مستنيين صلواتكم، مستنيين استجابات الصلاة زي ما ابتدينا الحلقة باستجابة صلاة جميلة، منتظرين تاني تبعتوا لنا لو حصل أي استجابة نتشجع بيها ونشجع كل مستمعين راديو الحياة الأفضل. نستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والإعادة الساعة 6 بالليل.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفلسفة اسمها فلسفة الخطوة الواحدة. محتاجين النهاردة نتخلص من الإحباط الناتج عن رؤية الأهداف الكبيرة والتركيز على الإنجاز اليومي البسيط. العظمة يا حبايب ليست في القفزات العملاقة اللي بتبهر الناس، بل في الخطوات الصغيرة الثابتة التي لا تتوقف. ساعات فكرة الخروج من الأنتخة أو من منطقة الراحة بتاعتنا بتبان كأنها جبل عالي محتاجين نتسلقه في كل يوم مجموعة من الخطوات عشان نقدر نوصل بعد كده لنهاية الجبل ده، وده بيخلينا نتعب قبل ما نبدأ أصلا. لو احنا بنفكر نطلع جبل الطويل الكبير ده هننهج قبل ما ناخد الخطوات بتاعته. لكن تعالوا النهاردة نتعرف على فلسفة الخطوة الأولى، السر اللي بيخلي العظماء دايما يوصلوا وهم هاديين وكمان مستمتعين بالرحلة بتاعتهم. روحيا ربنا بيعلمنا ان كل حاجة، كل عمل رائع هو محبب عند ربنا. ربنا عايزنا كائنات متحركة، ربنا عايزنا كائنات منتجة، ربنا عايزنا كائنات بنعرف نوصل للأهداف بتاعتنا بمجهودنا، لكن كمان بمعونته وقوته اللي بيدهلنا في الحياة. الفكرة مش في الانفجار اللحظي للطاقة، لكن الفكرة الحقيقية في الاستمرارية. ربنا خلق الكون في أيام كتيرة، مع أنه كان قادر يخلقه بكلمة واحدة في لمح البصر، بس عشان يعلمنا أن حتى إلهنا خلق الكون في أيام معينة وما خلقوش في يوم واحد. نفسيا كمان في مفهوم ياباني في علم النفس اسمه الكايزن. الكايزن ده معناه التحسين المستمر والبسيط، وده اللي احنا محتاجين نتبعه في حياتنا. يكون في تحسن مستمر في حياتنا حتى لو كان بسيط وصغير وقليل. لما بتحدد لنفسك هدف ضخم، مخك بيفرز هرمونات قلق لأن المهمة مرعبة وكبيرة بالنسبة له. لكن لما بتقول لمخك أنا بس هقرأ صفحة واحدة النهاردة، أو النهاردة أنا همشي 5 دقايق بس، مخك بيسترخي وبيسمح لك تبدأ خطوة واحدة. الخطوة دي هي اللي بتكسر حاجز المقاومة الداخلية والنفسية اللي عندك. احنا جيلنا، جيل الشباب اليومين دول، دايما بيدور على النتائج الفورية، وعايزين نوصل لآخر السلم بنطة واحدة بس، مش عايزين نطلع الدرجات خطوة خطوة ودرجة درجة. بس الحقيقة ان في الأنتخة ومنطقة الراحة مش بتتهد بزلزال، لكن بنقدر ندوبها بالتنقيط نقطة ورا نقطة. تعال اقولك بعض التمارين النهاردة اللي ممكن تساعدك في حياتك. قاعدة 5 دقايق، لو عندك مشروع أو مهارة خايف تبدأها، قرر إنك هتشتغل عليها 5 دقايق بس النهاردة. أوعدك إن أصعب حاجة هي البداية، بس هتقدر إن أنت تكمل. كمان محتاجين نفتت الهدف الكبير بتاعنا لأهداف صغيرة عشان نقدر نكون بننجز ونحتفل بالنجاحات الكبيرة الموجودة في حياتنا. المشوار الطويل مش محتاج عضلات ومش محتاج ناس خارقة للطبيعة، لكن محتاج نفس طويل وخطوات ثابتة. عشان كده محتاجين نركز النهاردة تحت رجلينا شوية. ما تشغلش بالك بقمة الجبل قوي دلوقتي، القمة كده كده هتوصل لها لو فضلت تتحرك كل يوم خطوات متبعة وخطوات دقيقة. تعال النهاردة حط أهدافك وطموحاتك قدام ربنا في الصلاة اللي جاية،
قولوا يا رب أنا كتير كنت بأحبط في الحياة عشان كنت متوقع أن الحياة قفزات عملاقة، إنجازات مبهرة، لكن يا رب النهاردة أنا بتعلم أن النجاح بيبدأ بخطوة. النجاح بيبدأ بحاجات صغيرة بعملها كل يوم عشان أقدر أوصل للحاجة الكبيرة. نجاح يا رب النهاردة علمتني أن بيبدأ بخطوة على السلم عشان أقدر أوصل لنهاية السلم. أنا من غيرك يا رب معرفش أعمل كده. ساعدني أكون هادي، وساعدني أكون باخد حياتي واحدة واحدة وبالراحة. افتح عيني عشان أشوف سكتي وعشان أقدر أوصل لهدفي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

نفسي أشارك معاكم آيات من رومية 8، بيقول: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يا رب بنشكرك يا رب أنه ما فيش حاجة يا رب تقدر تفصل بيننا وبين محبتك. يا رب نشكرك يا رب ان احنا بنحبك لانك انت حبتنا الاول. علمنا يا رب فعلا ازاي نحبك من كل قلبنا ومن كل فكرنا. يا رب فكرنا دايما انه امنا فيك انت.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: رسالة يعقوب الإصحاح الثاني. يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضاً فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسناً، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، وأما أنتم فأهنتم الفقير؟ أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسناً تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية، موبخين من الناموس كمتعدين، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضاً لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعدياً الناموس. هكذا تكلموا وهكذا فعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيماناً ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسناً تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برًا ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك راحاب الزانية أيضًا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر، لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني كنت مليانة بصلاة إني عايزة أشوف يسوع، فكنت بقول له الكلمات دي: أبويا وحبيبي، فعلا شهوة قلبي النهاردة أقابلك، افتح عيون ذهني، افتح مسامي كلها لاستقبال وفهم حضورك الحي فيا. انت هنا معايا في الأوضة، انت مش بس في الأوضة، انت قدامي ورايا، عن يميني وعن شمالي، فوقي وتحتي وجوايا، الهوى اللي بتنفسه ده أنفاسك انت حواليا، انت فيا. يا ترى انت بقى مرتاح فيا ولا دنيتي جوه مليانة كراكيب زحماك؟ خد راحتك جوايا، أنا فعلا عايزاك مرتاح فيا قوي، عايزة إدراك حضورك الكامل اللي فيا ده يملى كياني كله دلوقتي، تملى فكري وذهني، تملى مشاعري وقلبي، تملى عيني ووداني، إيدي ولساني وتحركاتي. دي حقيقة عايزة استوعبها وأعيشها وأحيا. لا أنا أحيا، لا أنا أحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أقولها لنفسي 100 مرة كل يوم: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، يحيا من خلالي، بديك كل اللي عندي تستخدمه، اتجسد فيا، خدني جسد ليك، تستخدم إيديه ورجليه وأحضانه ومشاعره وقلبه وكلامه، عشان أنت روح، وعشان يقدر العالم يشوفك لازم الروح ده يسكن جسد. اسكنني للآخر، مش أديلك بس فرصة تأجر جوايا أوضة، لأ، حقك عليا لو عملت فيك كده سنين كنت مجرد ساكن من سكان تانية زحماك جوايا، سامحني. تبقى أنت الساكن الوحيد اللي ساكنني كلي، ولما بالروح القدس يتجسد يسوع فينا بالكامل ويعيش فينا للآخر وبحقيقي، يبقى هو اللي ظاهر وحده وإحنا مستخبيين فيه. مش هنغير، مش هنحزن، مش هنكتئب، مش هنقول كلام لا يليق، مش هندوس على بعض، مش هنشتهي اللي مش لينا، مش هننظر نظرات شريرة ولا هنتهافت على أمور ما تستاهلش، لا كبرياء ولا صغر نفس هنعيش أسرى ليهم، لكن هنكون أسوياء شعرين بالقيمة الحقيقية بتاعتنا، عارفين هويتنا بصحيح، في سلام مع نفسنا ومع الآخرين، فرحانين دايما وفرحوا فينا هو قوتنا، متواضعين ودعاء مليانين قداسة فكرية وفعلية، كل كلامنا مصلح بملح صالح للبنيان، محبين للآخرين، متشددين ومتشجعين بإلهنا، عندنا ثقة ورجاء وإيمان، عارفين جايين منين ورايحين لفين، مش ريشة في مهب الريح زي ما تروح تروح أبدا، لينا غرض وعايشين لهدف، سهل نتغير وسهل نتشكل بدون عناء أو تكبر، في طاعة دايما بسرور لأبونا السماوي، نعيش يسوع أو الحقيقة يسوع هو اللي يعيش من خلالنا. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2:6 بيقول الكلمات دي: من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. وفي الترجمة المبسطة بيقول كده: من يقول أنه ثابت فليعش كما عاش يسوع. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عشان تعيشوا اللي عاشوا يسوع لازم هو اللي يعيشوا فيكم، عشان كده اتنازل الروح القدس ليكم عشان يسكن جواكم، أعمالكم هي نتاج تفكيركم واختياراتكم، وعشان تقدروا تعملوا أعمال يسوع لازم يكون ليكم تفكير واختيارات يسوع، لازم الذهن يتملي بيه فيوجه تفكيركم لاختياراته هو مش اختياراتكم انتم، وعشان ذهنكم يتملي بيه لازم تتخلوا عن الطريقة اللي بتفكروا فيها وتدوني الفرصة أجدد ذهنكم ومصنع أفكاركم. لما الذهن يتغير الخارج منه يتغير كمان، فتعرفوا تفكروا صح وتختاروا صح. لما ذهنكم يستنير بيسوع وتراقبوا تصرفاته وكلامه واختياراته في الكلمة المقدسة، والروح القدس يعلن ليكم ويجسد الكلام قدام عينيكم، هتعجبوا بيسوع وبالطريقة اللي كان بيسلك بيها، وساعتها تقدروا تتوحدوا بيه وتطلبوا أن يكون فيكم الفكر اللي كان فيه. يبدأ الروح القدس معاكم مشوار التغيير وإعادة التشكيل، ودي رحلة مش بتحصل في يوم وليلة، لكن محتاجة العمر كله، مشوار مليان مثابرة واجتهاد وخضوع وفهم وترتيب أولويات واختيارات وطريقة حياة مختلفة عن اللي العالم واللي عايشين فيه بيفكروا وبيختاروا بيها. في المشوار ده في أوقات نجاح وأوقات وقوع، أمور سهلة وأمور صعبة، سكة حقيقية جدا بجبالها وتحدياتها، بوديانها وجمالها، في الوفر مرات والضيق مرات، بالفهم أوقات والحيرة أوقات تانية، بإجابات ومرات بأسئلة من غير إجابات. رحلة لو أخدتوها بجدية فيها كل يوم جديد، فيها كل يوم نور وفهم وشغف وانبهار بيسوع، حياة من نوع تاني مختلف تماما عن كل اللي عشتوه وتعودتوا عليه، مليانة فرح بالرغم من الدموع، مليانة سلام بالرغم من الموج العالي، مليانة رجاء بالرغم من الأبواب المسدودة مرات، مليانة نور بالرغم من الأنفاق اللي هتمر فيها أوقات تانية، مليانة سندة وتجديد وتشجيع، مليانة بصلاحي وعنايتي ورعايتي، مليانة بحضوري حتى وسط الغيوم والرياح، إيدي مش هتسيب إيدك لحظة واحدة، عيني دايما عليك، كل أفكاري ناحيتك صالحة، وكل اللي لخيرك ولنمو ونضج حياتك هسمح بيه، بس انت ما تشكش فيا وفي نص السكة تتلخبط وتبعد، تعال قدامي بلخبطتك وانا اساعدك ترتب اوراقك تاني وتفهم. ما تديش ابليس الفرصة ان يدخل بينا بشكاية جواك عليا لانك مش فاهم حاجة معينة، دي فرصته اللي لو انتهزها ممكن يهد امور كتيرة اتبنت لسنين في لحظات شك وخوف وحيرة. وما تنساش أهدافه اللي يسوع قالها بنفسه في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. في الترجمة المبسطة بيقولها كده، لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، وأما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. العدو لهدف اوعى ما تاخدش بالك منه، يسرق ويذبح ويهلك، يقتل ويهدم ويدمر، وأهدافه مخفية ورسطارة من العروض المبهرة والأسئلة المحيرة والاقتراحات المغرية. ما تديش الفرصة ليه، اقفل عليه البيبان اللي بيدخلك منها وتعال قدامي وانا فهمك، صدق في كلامي لاني ابدا مش هغيره، ابني ثقتك فيا على الحق اللي بين ايديك، وصدق ان اللي في قلبي ليك حياة فياضة ليها قيمة ومعنى وهدف، وعايزك تعيشها بكل ابعادها وتستمتع فيها بانك مؤثر ووجودك فارق في حياة ناس كتيرة زي ما يسوع كان مؤثر وفارق في حياة كل اللي كانوا حواليه. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

مسكين الطفل العربي. أحدث الدراسات بتقول إن في اليوم بيستقبل 127 رسالة سلبية، زي أنت غبي، أنت ما بتفهمش، أنت لسه صغير. حط كل الرسائل السلبية، عارف دي بتعمل في الطفل إيه؟ أو عملت فينا إيه؟ دي سبب ضعف الصورة الذاتية، السيلف إيمج اللي بكونها عن نفسي. وعارف ضعف الصورة الذاتية سبب إيه؟ دي من خلف كل أنواع الإدمانات. عشان كده أنا نفسي معايا دلوقتي تعمل أربع حاجات. رقم واحد، أنا عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل الكلمات أو الصفات السلبية اللي اتقالت لك وانت صغير ومأثرة فيك. اكتبها من فضلك في الورقة، وعايزك تقول دي مش أنا، وعايزك تقطعها، تقول مش أنا. وعايزك رقم اتنين دلوقتي تقرر إنك مش هتقول كلمة سلبية عن نفسك. يعني أقول أصلا أنا ببفهمش، أصلا أنا خجول، أنا ضعيف، كل الكلمات السلبية. ومش هتقبل إن أي حد يقول عليك كلام سلبي. تلاتة، عايزك دلوقتي تجيب ورقة وقلم وتكتب الصفات الإيجابية الجميلة اللي فيك. وأؤكد ليك إن كل واحد فينا مليان صفات إيجابية. وأربعة وأخيرا، عايزك تقول لنفسك أنا صنعت إيد الله، الله أوجدني لغرض عظيم، الله وضع فيا كل قدرات وإمكانيات النجاح، وثق أنك سوف تنجح والرب معك.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الثامن. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحة في العنوان هي كلمة على الجتية، والجتية هي آلة موسيقية تشبه القيثارة جابها داود من مدينة جت الفلسطينية. المزمور الثامن هو مزمور تمجيد وشكر لله، وفي داود بيسبح الرب وبيتغنى بقد إيه إن الله عظيم ميز الإنسان وأحبه. وابتدى المزمور بإنه يتأمل في صفات الله، فبيقول عن الله أيها الرب، وتيجي في الأصل العبري يهوى، وكأنه بيفكرنا بالله حافظ العهد. الصفة الثانية بيقول له أيها السيد، وفيها بيقر معترف بسيادة الله المطلقة، الله العظيم والمتسيد على كل خلقته بما فيهم الناس. وبيكمل ويقول يا رب انت عالي فوق كل الخليقة، انت جعلت جلالك فوق السماوات، ومن عظمتك يا رب الأطفال اللي هي أضعف الكائنات البشرية تعطي تسبيحا وحمدا. تقدر بالتسبيح ده اللي طالع من الأطفال أضعف الكائنات أن تضع حد للعدو وتسكته. بعدها ابتدى يشرح داود مكانة الإنسان عند الله وقديه الله ميزه، وبيتعجب داود ويقول هو مين الإنسان ده؟ في إيه الإنسان ده حتى تذكره يا رب؟ تذكره يعني تهتم بيه وتفتقده، تفتقده يعني تزيد من اعتباره وتعظمه. بيتعجب داود من الرب إنه بيذكر ويفكر في الإنسان الضعيف مقارنة مع الأجسام السماوية زي القمر والنجوم والسماوات. لكن من المزمور نفهم إن قد إيه الله توج الإنسان ده بالمجد والعظمة، ده اداله سلطان إنه يحكم على كل الخليقة كوكيل لي. لكن للأسف فشل الإنسان في تحقيق مشيئة الله لما وقع في الخطية. فداود هنا بيرسم صورة للإنسان قبل السقوط في الخطية، لكن احنا في العهد الجديد بعد ما مات المسيح على الصليب وقام أخذ عقاب خطايانا واستردنا وصلحنا تاني معاه، عندنا إيمان زي ما بيقول بولس في أفسس 2:10، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. وكأنه بولس بيقول لنا كل هدفنا على الأرض هو إن احنا نتمم مشيئة الله في حياتنا. في نهاية المزمور داود بيختم بالتأمل في عظمة الله مرة أخرى، وبيقول له أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. كما لو كان إن الحاجة اللي كانت مالية عنين داود عن عظمة الله ومجده مش بس إنه هو اللي خلق الكون بكل ما فيه من فلك، لكن كمان إنه نظر للإنسان الضعيف وميزه واداله كرامة وسلطان. في الختام يا حبايب، إذا كان الرب هو السيد المتسلط على كل الخليقة بما فيها الإنسان، لكن في محبته أعطى الحق للكل أن يقبل سيادته أو لا يقبلها، ويجي السؤال هل نسبح ونمجد الله بحياتنا بتحقيق الغرض اللي صنعنا لأجله زي الأطفال وباقي الخليقة؟ يا رب يسوع في الصليب صالحتنا مع الله وأنقذتنا من عقاب الخطية، ساعدنا يكون عندنا الإدراك في قد إيه أنت أحبتنا وميزتنا عن كل خلقتك. ساعدنا أن يكون عندنا تصميم وإرادة أن نلتصق بيك ونحقق مشيئتك وقصدك من حياتنا، فيعود ويرجع المجد لشخصك فقط. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجون.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في مزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف، وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه، النفس اللي طالع داخل يا رب إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نقرأ رسائل بعض ونصلي لبعض وكمان نتشجع لو حصل استجابة صلاة. وعايز أفاجئكم وأشجعكم على استجابة جميلة قوي حصلت مع أخ من أخواتنا اللي كنا بنصليه من وقته، بيقول نشكر ربنا أنا قلت لك أني أخويا كان عنده قضية وكان عندي مشكلة مع المحامي سبب باقي الفلوس وأتعبه، ربنا دبر الفلوس وأخويا أخد براءة، صلوا علشانه صلوا علشاني أنا وبيتي. صباح الخير، أنا بشجعكم بالاستجابة الصلاة ديت، أرجوكم كملوا تصلوا. مبسوط قوي أنه ربنا حقيقي بيسمع صلواتنا، وهو ده اللي قاله لنا أنه أنا بسمع الصلاة، وإحنا مكتوب كده عندنا في الكتاب المقدس الجميل كلمة الله الحية والفعالة، يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. كل ما نصلي بلجاجة، كل ما نطلبه، كل ما الله يعلن لينا عن نفسه ويستجيب في توقيته الخاص. بشكر ربنا قوي من أجل أخوك اللي أخذ براءة، وبصلي علشانك كمان، مش أنك بس تتبسط أن أخوك أخذ براءة، لكن تكمل في السكة والمشوار والرحلة اللي الله دعاك ليها علشان تكون فيها. يا رب أنا بشكرك من أجل كل استجابة صلاة، شكرك يا رب من أجل كل شخص لمس حبك وحنانك في أي موقف من المواقف، لمس المعية الإلهية يمكن في استجابة صلاة زي اللي فاتت ديت، وأحد أخذ براءة أو مشكلته اتحلت، أو إيدك الجميلة اللي تبطبط عليه، أو نوم هادي بالليل، أو توفير لاحتياجات بسيطة أساسية أكل وشرب كل يوم. أشكرك أنك صالح جدا وبتحب أولادك وبتسدد لهم كل احتياج حسب غناك في المجد. أنا جاي كمان أطلب طلبة صلاة لحد بعت لنا على البرنامج بيقول إلى برنامج كلمة وصلوا، أرجو صلوا من أجل أختي، هي عندها بنت معاقة ذهنيا وبتصرخ، بس صوت من السماء والصوت بالأرض بيقول الأطباء جربوا كل الأدوية مش قادرين يزبطوا صراخها، وأختي في حالة كآبة، أرجوكم صلوا من أجلها. يا رب أنا برفع إليك يا رب الطلبة دي، البنت يا رب اللي بتصرخ مين يحس بيها غيرك؟ الأطباء مش عارفين واحتاروا، لكن زي ما عاد الترنيمة بيقول الأطباء احتاروا، وريهم إيدك، خليهم يقولوا إني مفيش زيك، والحقيقة إني مفيش زيك، أنت إلهنا الشافي، إلهنا الصالح. بنجيلك بكل طلبة صلاة، بنقول لك يا رب إيدك القديرة على بنتك، أنت اللي حاسس بوجعها وأنت اللي تقدر تشفيها، أنت تديها سلام ومعونة، وكمان يا رب اللي حواليها يتشجعوا ويشوفوك في وسط الأمور الصعبة، وأنت بتاخد البنت يا رب بنتك في حضنك وتطبطب عليها وتبطل تصرخ. مبارك اسمك يا رب. عندنا طلبات صلاة كتير، نفسي أقرأ أكبر عدد من طلبات الصلاة ونصلي من أجل كل شخص بعت لنا. حد بيقول أرجو الصلاة من أجل بابا مريض كانسر في الغشاء البلوري، الدكاترة قالوا الأمر صعب لكن أنا وأخواتي بنثق في إيد ربنا، ارفعوا بابا كتير في الصلاة، أنا بثق في اتحاد جسد المسيح مع بعض في الصلاة. أشكرك أوي، أنت لخصتي فكرة البرنامج، فأنا بشكرك على طلبة الصلاة ديت. يا رب إحنا بنرفع كل العيلة بين إيدك، وبنحط يا رب أنكل يا رب بين إيدك، سلامك يا رب اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبهم وأفكارهم في المسيح يسوع، وإيدك الشافية تديهم يا رب سلام ومعونة وطمأنينة وشفة غير عادي. مبارك اسمك يا رب. حد تاني بيقول أرجو الصلاة من أجل ابني، كاتبين اسمه، تعبنا كتير من تصرفات غير طبيعية شريرة لدرجة أنه بيتعدى علينا، الرجاء الصلاة من أجله. والرسالة دي تكررت أكتر من مرة، يا رب أنا بحط الابن ده بين إيدك، بحط العيلة كلها بين إيدك، أرجوك يا رب تدخل أنت، الأمر محتاجك أنت، أنت الوحيد اللي شايف ورا البيبان المقفولة إيه، أنت الوحيد اللي شايف في البيوت يمكن شكلها من برة كويس ومتزبط، لكن من جوة البيوت تعبانة وبتنادي عليك. يا رب اتدخل للابن وللعيلة كلها، واديهم هدوء وسلام وسكينة في شخصك يا رب. حد بيقول صلونا كتير ربنا يفك الضيقة اللي احنا فيها ويفرحنا فرحة من عنده ويعوض ولادي خير، احنا تعرضنا لأوقات صعبة قوي ومستنيين ربنا. أنا صلاتي النهاردة لكل واحد حاسس بضيق، كل واحد مش عارف ياخد نفس ويتنفس، لكل واحد حاسس بتعب ومكتوم ومش عارف كده يعيش حقيقي مبسوط ومتنفس لأي ضيق هو بيعدي فيه في حياته. أصلي من كل قلبي يا رب إنك ترفع كل ضيق من على أولادك، تديهم انطلاقة غير عادية، وتديهم يا رب كده إن هم يشوفوك فتجدد يا رب شبابهم وحياتهم زي النسر ما بيجدد شبابه. أثق فيك يا رب وفي معيتك وإنك موجود دايما. حد تاني بيقول من غير ترتيب حتى للصلوات، نفسي حاسة بضيق وحزن جوايا،
بنتي مسافرة وابني الصغير بعيد عن الرب، أرجوكم صلولي. حد تاني بيقول أنا متضايق مسافر، برجع كل شهرين، الشغل فيه ناس متعبة وظلمني، وأنا تعبان نفسيا قوي وحاسس بضيق. حد تاني بيقول صلوا من أجل بنتي مريضة وحزينة على فراق بنتها، سافرت السماء بمرض الكانسر، أرجو صلوا لها لأنه أنا ضعيفة وإيماني ضعيف، صلولي أنا كمان. جاي أصلي من كل قلبي لكل الطلبات اللي وصلت لنا، لكل ضيق ولكل حزن، على فقدان حد غالي، وعلى ناس ظالمين، وعلى وقت صعب بنتعرض له في العالم. أشكرك يا رب إنك قلت ثقوا أنا قد غلبت العالم، النصرة فيك والغلبة في شخصك، وإحنا منتصرين فيك. حتى لو بنتعرض لوقت صعب، واثقين إنك شايف وسامع الصلاة وهتستجيب في توقيتك الخاص. أمين. حابب أسيب معاكم الآيات اللي أنا نهيت بيها الصلاة دي. لما الرب يسوع لكل المجد قال للتلاميذ سيكون لكم ضيق في العالم، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هو غلب الشرير، هو غلب العالم. أوقات كتير نتعرض لوقت صعب، ثق تماما أنه شايف وأنه هيجازيك على كل صبرك واحتمالك، وأنك أنت مش منسي، أنك أنت مش متساب، أنك أنت مش متروك. هو موجود، هو بيحبك، هو سامع صلاتك. ربنا يدينا نعمة نكمل ونسلك في جدة هذه الحياة، ونعمل اللي على قلب ربنا ونسلك في مشيئته. ربنا معاكم ويحفظكم، تكونوا دايما ملح ونور في الأرض. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، مستنيين طلباتكم، مستنيين صلواتكم، مستنيين استجابات الصلاة زي ما ابتدينا الحلقة باستجابة صلاة جميلة، منتظرين تاني تبعتوا لنا لو حصل أي استجابة نتشجع بيها ونشجع كل مستمعين راديو الحياة الأفضل. نستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، والإعادة الساعة 6 بالليل.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

حين يضمنا الحضن الذي لا يغلق أبداً. أهلاً بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، وزوايا خفية. أحياناً أكبر خوف بيحرك حياتنا كلها هو خوف محدش شايفه، الخوف من إن حد مهم في حياتنا يمشي، أو إننا مش كفاية، الخوف إننا نتحب النهاردة ونتساب بكرة. الخوف ده بيخلينا نسكت عن وجع ما ينفعش نسكت عليه، ويخلينا نتمسك بعلاقات بتكسرنا، بيخلينا كمان نوافق على فتات الحب اللي بناخده لأننا مقتنعين إننا ما نستحقش أكتر من كده. في ناس بتخاف ترفض طلب مش لأنها مقتنعة، لكن عشان خايفة تخسر القبول، وفي ناس بتفضل طول عمرها بتحاول تثبت إنها بتستحق الحب لأن في يوم من الأيام حد مهم في حياتها خلاها تصدق إنها مش كافية. لكن النهاردة هنكتشف إن في حب مختلف، حب لا يتراجع ولا ينسحب ولا يتغير، حب كده جاي يقولك النهاردة حتى لو الكل مشي أنا باقي معاك دايما طول الرحلة، وحتى الشيخوخة، وحتى لحد ما تجيني هفضل معاك. داود النبي كده قال في المزامير: أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. حقيقي دي كلمة ربنا، وهي دي الحق. الرفض بيسيب أثر عميق في النفس، يمكن يكون رفض من أب أو أم أو صديق أو شريك حياة، وأحياناً بيكون رفض من شخص كنا نتمنى يسمعنا أو يفهمنا. لكن المشكلة إننا بنبدأ نبني هويتنا وقيمتنا على اللي حصل معانا، فبنقول أكيد أنا السبب، أكيد فيا حاجة غلط، أكيد لو كنت أفضل ما كانوش سابوني. لكن الحقيقة مختلفة، الرفض اللي تعرضت له مش هو اللي بيحدد قيمتك، الله وحده هو اللي بيحدد هويتك. المزمور بيعلن بقوة إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضموني، مزمور 27 وآية 10. حتى لو خذلك أقرب الناس ليك في حضن لا يغلق. إحنا كبشر أحياناً بنحب بشروط، لو نجحت، لو اتغيرت، لو بقيت شبه توقعاتنا. لكن محبة الله مختلفة تماماً، هو مش بيقولك تعالى لما بتكون كويس، لكن بيقولك تعالى زي ما انت، بضعفك، بحيرتك، بنقصك، بأسئلتك، كسورك، ماضيك. فأفسس بيقول: الذي فيه أيضا نلنا نصيبا حسب القصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. أفسس 1:11. كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم. أفسس 1:4. قبل ما تنجح، قبل ما تفشل، كان في اختيار إلهي مبني على المحبة. أنت مقبول ومختار. الشيء المريح في علاقتنا بيسوع إنه لا يعمل مع الرفض لمجرد فكرة، هو اختبره، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، يوحنا 1:11. هو تم رفضه، إساءة فهمه، تركه من أقرب الناس لي، لكنه اختار إنه يحمل الألم ده كله علشان إحنا ما نبقاش أسرى لي. عشان كده لما بتيجي بوجعك باختيارك بتفتح قلبك لي، هو مش بيقولك أنا فهمك نظرياً، لأ، هو بيقول أنا عبرت في الطريق ده، أنا حاسس بيك كلياً، حاسس بكل إحساس أنت بتتوجع منه. خوفك من الرفض خلاك تتنازل عن حدودك، خلاك تتحط، خلاك تبقى في أماكن بتؤذيك، خلاك بتربط قيمتك برضا الناس حواليك. الحقيقة المؤلمة هي الإنسان اللي ما بيعرفش إنه مقبول في المسيح بيقضي عمره كله بيدور على القبول في أماكن غلط.
لكن لما القلب بيستقر في محبة الله بيتحرر، بياخد سلام عجيب، بياخد هدوء، مش لأنه ما عادش محتاج للناس، لأ، لأنه ما عادش بيستمد قيمته منهم. ودي وعود الله للقلب الخايف. هل تنسى الأم رضعها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك، هوذا على كفي نقشتك. أشعياء 49 وآية 15. اكسر يا رب الكذبة اللي بتقول إن قيمتنا مرتبطة بقبول الناس، وعلمنا نلاقي أملنا الحقيقي فيك. ساعدنا ما نعيش أسرى للخوف، بل أبناء واثقين في محبتك. فكرنا دايما بوعدك، لا أهملك ولا أتركك، فنرتاح ونصدق ونعيش أحرار. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي الرب، الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة الحلقة بتاعتنا مع لقاء مع شخصية كلنا بنتمنى ان احنا نقابلها، هي النسخة الافضل من كل واحد فينا. النهاردة انت مش بتخرج برا منطقة راحتك، برا جو وحياة الأنتخة اللي انت عايش فيها عشان تتعب، لكن انت بتخرج من منطقة الأنتخة اللي انت فيها والراحة اللي انت فيها عشان تتحرر، وعشان توصل للشخص اللي مستنيك هناك، اللي هو النسخة الأفضل منك. النهاردة مش هنتكلم عن نصايح، النهاردة هناخد رحلة. عايزك تغمض عينيك كده للحظات، لو انت في مكان آمن طبعا، مش ساعة عربية ولا حاجة، وتسرح بخيالك للحظة. تخيل ان في بوابة زمن كده فتحت قدامك، وطلعت منها نسخة، هي نسخة منك انت، بس نسخة في المستقبل، نسخة بتاعتك انت بالظبط بس في المستقبل. نسخة قررت انها تخرج من الأنتخة بتاعتها، من منطقة الراحة بتاعتها، وقررت تواجه مخاوفها، وقررت تكسر كل روتين في حياتها. يا ترى شكلك هيكون عامل ازاي؟ هل هتكون واثق من نفسك؟ يا ترى هتكون بتتكلم ازاي؟ يا ترى الحماسة والجمال اللي طالع من عينيك ممكن يكون شكله ازاي؟ روحيا كمان، ربنا وضع كل واحد فينا جواه أمانة جميلة جدا، وهي خلق هدف للحياة. وده معناه ان جوه كل واحد فينا إمكانيات هائلة جدا وكبيرة جدا، بس مستنية انها تخرج في الوقت المناسب. النسخة الأفضل منك دي مش حد غريب، دي الأمانة اللي جواك، اللي ربنا حطها جواك عشان تحققها وتوصل لأكمل صورة هو خلقك عشانها. نفسيا العقل البشري مش بيفرق ما بين الحقيقة والخيال، لكن لما بتتخيل نفسك شجاع وناجح وخرجت من سجنك المألوف، مخك بيبدأ يفرز حاجات كأنك حققت ده فعلا، وده بيديك الطاقة والإمكانية عشان تقدر تكمل في أرض الواقع. احنا محتاجين نحلم، ومحتاجين كمان نحقق ده على أرض الواقع. انت مش محتاج تشوف الجايزة عشان تستحمل المعركة، انت محتاج تحلم بالنجاح في المعركة عشان تقدر توصل له في يوم من الأيام. يا شباب، احنا النهاردة بنقعد ساعات كتير بنتفرج على فيديوهات لناس بتعمل حاجات خارقة في الحياة، لكن هل يا ترى فكرنا في يوم من الأيام نتفرج على النسخة المستقبلية بتاعتنا في فيديو خاص بينا؟ النسخة الأفضل دي منك دي مش بتلبس أغلى لبس ولا بتعيش أفضل معيشة، بس يكفي إن النسخة الأفضل منك مليانة بالسلام الداخلي. أنا عايزك تسأل النسخة الأفضل منك لما تقابلها وتقول لها إيه أكتر حاجة ندمتي إن أنت ما بدأتهاش من بدري، واسمع الرد اللي هيطلع من جواك. تخيل إن النسخة دي بتبعت لك رسالة النهاردة وبتقول لك عشان خاطري كمل المشوار. المشوار حقيقي يستاهل، وأنا مستنيك هنا في المستقبل عشان أشوف أنت وصلت لإيه للإنجازات في حياتك. النسخة اللي أنت شفتها دي في خيالك دي مش نسخة مستحيلة، دي ممكنة، وممكنة جدا كمان. مستنية بس أنك تاخد الخطوة اللي أنت خايف منها النهاردة، وتطلع بقى بره الأنتخة ومنطقة الراحة بتاعتك اللي هي مخبية عنك الشخص العظيم اللي جواك. اخرج من المنطقة دي عشان تقابل نفسك في المستقبل وتفرح بكل إنجاز انت عملته.
يا رب أنا بشكرك النهاردة لأنك خلقتني عشان أعيش النسخة الأفضل. أنت مش عايزني أعيش إنسان عادي ولا عايزني أعيش حياة عادية، لكن بجيلك النهاردة يا رب وبقولك أنت تقدر تخرج مني أفضل نسخة، تقدر يا رب تفجر إمكانياتي وطاقاتي الداخلية عشان أعيش مش بس الإنسان اللي أنا أفرح بيه، لكن كمان عشان أنت تفرح بيا وباللي بعمله كمان في حياتي، يكون بيمجد اسمك طول الوقت اللي جاي يا رب. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في إنجيل يوحنا 14 عدد 27 بيقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يمكن العالم مليان بحاجات بتخوفنا، حاجات صعبة كتيرة، في كل مكان مفيش سلام مفيش أمان، وحتى لو حاولنا نلاقي السلام والأمان في حاجات مادية، فلوس، أشخاص، علاقات، بزنس، شغل، مكانة مرموقة، أصدقاء، عيلة، كلها حاجات حتى لو بتدي سلام بس هي سلام مؤقت. مفيش حاجة بتدي السلام النهائي الحقيقي اللي يفوق كل عقل، واللي مش زي سلام العالم غير الله. خلونا نيجي كده ونقول له: احنا جايين نحتمي فيك يا رب، وعايزين السلام منك انت، لانه انت رئيس السلام.

فيش حاجة مضمونة غيرك أنت. كتير بنحاول نلاقي حاجات تحسسنا بأمان وسلام وهدوء وراحة، لكن مهما اديتنا أمان مؤقت يا رب مفيش غير ضمانك أنت. وعشان كده رب بشكرك لأنه عندنا الراحة، أنه لينا مكان جواك، لينا مكان عندك وضمنين الأمان والسلام فيك.

يا رب أشكرك يا رب وأعظمك لأنه في سترك بنحتمي. كل اللي بينظروا ليك بيشبعوا ووجوههم لم تخجل. شكرا يا رب لأنه طول ما أنا في سترك وأنا قريبة منك أنا محمية وفي أمان وسلام، واختبر حقيقي سلام إلهي مش سلام العالم اللي بيبقى موجود شوية وبيختفي، لكن سلامك أنت اللي بيدوم للأبد. شكرا يا رب لأنه سلامك ده ممنوح لينا طول ما احنا في سترك، طول ما احنا قريبين منك.

في مزمور 119 بيقول: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهادته من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، حينئذ لا أخزى إذ نظرت إلى كل وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، وصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائدك أتلذذ لا أنسى كلامك، أيضا شهادتك هي لذتي أهل مشورتي، أتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. هذه هي تعزيتي في ملذتي لأني قولك أحياني. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأن حفظت وصاياك. حبال الأشرار التفت علي، أما شريعتك فلم أنساها. قبل أن أتذلل أنا ضللت، أما الآن فحفظت قولك. صالح أنت ومحسن، علمني فرائدك. المتكبرون قد لفقوا علي كذبا، أما أنا فبكل قلبي أحفظ وصاياك. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. هيا رب، كتير بنبعد عنك وكتير بنبقى مش حاطين كلمتك قدامنا، وكتير مش بنبقى فاكرين إنه العشرة معاك هي اللي هتدينا السلام. مش مجرد بس إن أنا أجي أقولك اديني سلام فهاخد سلام، لكن أنا محتاجة أن أكون في عشرة حقيقية يومية معاك. محتاجة أكون إن في كل يوم بقعد معاك قدام كلمتك، أخد من كلمتك وأتغسل وأخد أمان وسلام، أخد فعلا سراج لرجلي من كلمتك ونور لسبيلي. حتى لو الناس تشدت عليا، حتى لو الأشرار هجموا عليا، حتى لو عدو الخير حاول يوقعني، لكن كلمتك بتحييني وكلمتك بتقويني. أنا بعلن إيماني فيك يا رب أنه أنت يا رب أبويا اللي بيعرف يرعاني، وفي ظل جناحيك يا رب بنتصر.

شكراً يا رب لأنه أنت دايماً معانا، لأنه وجودك يا رب هو الأمان والسلام، هو الضمان. كلمتك يا رب هي سراج لرجلينا، وجودك في حياتنا يا رب هو كل حاجة. وعشان كده يا رب حياتنا فعلاً بتبقى أحلى بكتير، أنت بتبقى أحلى حاجة في حياتنا، وحياتنا فعلاً بتبقى أحلى لما بتبقى موجود فيها.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معادنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 69 لإمام المغنين على السوسن لداود.
2: خلصني يا الله، لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني. تعبت من صراخي، يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار إلهي. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، اعتز مستهلكي أعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. يا الله، أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود، لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل. لأني من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت علي، وأبكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي. جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا، يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شراب المسكر. أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا. يا الله، بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. نجني من الطين فلا أغرق، نجني من مبغضية ومن أعماق المياه، لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية علي فاها. استجب لي يا رب، لأن رحمتك صالحة، ككثرة مراحمك التفت إلي، ولا تحجب وجهك عن عبدك، لأن لي ضيقا. استجب لي سريعا، اقترب إلى نفسي، فكها بسبب أعداء افدني. أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقي، العار قد كسر قلبي فمرضت. انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد، ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا، لتصر مائدتهم قدامهم فخا، وللآمنين شركا، لتظلم عيونهم عن البصر، وقلقل متونهم دائما. صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك، لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن، لأن الذي ضربته أنت هم طردوه، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. اجعل إثما على إثمهم ولا يدخلوا في برك، ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. أما أنا فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني. أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد، فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف. يرى ذلك الودعاء فيفرحون، وتحيا قلوبكم يا طالبي الله، لأن الرب سامع للمساكين ولا يحتقر أسراه. تسبحه السماوات والأرض، البحار وكل ما يدب فيها، لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا، فيسكنون هناك ويرثونها، ونسل عبيده يملكونها، ومحب اسمه يسكنون فيها.

رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، كنت حاسة أني ممتنة جدا لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا عالنور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا عالإعلانات وفتح العينين، عالفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف ان لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. الاقي في دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشيه على مزاجي. ازاي امور بسيطه كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده انا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي، وكمان لازم ابقى عايزه انك تتمجد من خلال غيري. المهم انت مش احنا. وكنت اتعلمت حاجه عن الايمان بتقول كده، إن الإيمان ياخد مش يطلب، يمد إيده وياخد. وأنا جاية أمد إيدي لأبويا دلوقتي واخد معونة تقوى على ضعفي وترفعني. أنا عايزة أبقى شبهك في ردود أفعالك، في نظرتك للأمور، في أولوياتك الصح قوي. أنت عينك كانت دايماً على الآب واللي يبسطه ويسر قلبه، هو ده بس اللي بتعمله، مش طالب غير مسرة أبوك يا يسوع. والآب كان مسرور بيك جدا. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة، فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول أنت هو ابن المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده، أنت هو ابن الحبيب، أنت هي بنتي الحبيبة، في يسوع وبره اللي مغطيكم أنا راضي عنكم. بالإيمان صدقوا الأمر ده وقبلوه في أرواحكم وسلكوا بحسبه، اقبلوا المكانة الجديدة اللي بقت ليكم في يسوع، أخذ مكانكم بالكامل عشان يديكم مكانه بالكامل مش منقوص. صدقوا الكلام ده، هو اختار يكون بكر بين إخوة كتار واداهم كل اللي عنده، وانا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم. داود شاف بالإيمان اللي هيحصل في يسوع. الترجمة المبسطة بتقول الكلمات دي كده، ابتهج يا إسرائيل بخالقك، ويا سكان صهيون بملككم ابتهجوا، بالرقص سبحوه، بالدفوف والقيافير رنموا له. الله راض عن شعبه، يزين الشعب المتواضع بالخلاص. صورة الإله الغاضب دايماً دي اللي عايز يعجز ولاده بطلبات فوق قدرتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي، وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضاً لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيداً لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضاً، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم إن يشهد جواكم ويأكد ليكم إنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسند في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه ومات ليه وأخد مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه، اسألوا نفسكم السؤال ده: كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك. ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش. مفيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك. هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي، وعيشها وتمتع بيها. أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

زمان في خمسينيات القرن الماضي كان واحد أمريكاني ماشي بعربيته الفورد على هايوي وعربيته عطلت، قعد ساعة واتنين يحاول يصلح فيها ومفيش فايدة. بص لقى واحد محترم كده وقف بعربيته الفورد برضو جنبيه وبصله من الشباك، قال له في حاجة؟ قال له للأسف عربيتي عطلانة ومش عارف أعمل فيها إيه. الراجل نزل من عربيته قال له طب افتح الغطا، فتح الغطا حط إيده كده بالظبط في دقيقتين قال له دور دارت العربية. فالراجل وقف مذهول قال له أنا ليا ساعتين بحاول أصلح فيها مش عارف، إزاي أنت في دقيقتين صلحتها؟ قال له أنا هنري فورد اللي صممت العربية دي وأنا عارف كل جزء فيها عشان كده عملتها. عايز أقولك، هل عربية حياتك عطلت؟ هل حاسس إنك من شهور أو سنين محلك سر عطلان؟ حاسس بالفشل؟ ما تيجي تروح للي صممك، للي عارف كل جزء فيك وعارف كل تفاصيل حياتك. صدقني لو جيت له في دقيقة واحدة بل في ثانية واحدة وأقل من ثانية هيظبط كل شيء مش متظبط فيك. الإرادة، المشاعر، الدوافع، الأهداف، الأحلام. تعالى له دلوقتي وقول له أنت اللي خلقتني وأنت اللي عارف كل تفاصيل حياتي، أرجوك صلحني وزبطني. هل عربية بيتك عطلانة؟ هات بيتك وحطه قدام الخالق، حياتك وبيتك وشغلك، وثق إنك هتكون أنجح واحد لما تحط نفسك بالكامل بين إيديه. من قلبي أتمنى لك النجاح والإثمار.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الثامن. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحة في العنوان هي كلمة على الجتية، والجتية هي آلة موسيقية تشبه القيثارة جابها داود من مدينة جت الفلسطينية. المزمور الثامن هو مزمور تمجيد وشكر لله، وفي داود بيسبح الرب وبيتغنى بقد إيه إن الله عظيم ميز الإنسان وأحبه. وابتدى المزمور بأنه يتأمل في صفات الله، فبيقول عن الله أيها الرب، وتيجي في الأصل العبري يهوى، وكأنه بيفكرنا بالله حافظ العهد. الصفة الثانية بيقول له أيها السيد، وفيها بيقر معترف بسيادة الله المطلقة، الله العظيم والمتسيد على كل خلقته بما فيهم الناس. وبيكمل ويقول يا رب أنت عالي فوق كل الخليقة، أنت جعلت جلالك فوق السماوات، ومن عظمتك يا رب الأطفال اللي هي أضعف الكائنات البشرية تعطي تسبيحا وحمدا. تقدر بالتسبيح ده اللي طالع من الأطفال أضعف الكائنات أن تضع حد للعدو وتسكته. بعدها ابتدى يشرح داود مكانة الإنسان عند الله وقديه الله ميزه، وبيتعجب داود ويقول هو مين الإنسان ده؟ في إيه الإنسان ده حتى تذكره يا رب؟ تذكره يعني تهتم بيه وتفتقده، تفتقده يعني تزيد من اعتباره وتعظمه. بيتعجب داود من الرب إنه بيذكر ويفكر في الإنسان الضعيف مقارنة مع الأجسام السماوية زي القمر والنجوم والسماوات. لكن من المزمور نفهم إن قد إيه الله توج الإنسان ده بالمجد والعظمة، ده اداله سلطان إنه يحكم على كل الخليقة كوكيل ليه. لكن للأسف فشل الإنسان في تحقيق مشيئة الله لما وقع في الخطية. فداود هنا بيرسم صورة للإنسان قبل السقوط في الخطية، لكن احنا في العهد الجديد بعد ما مات المسيح على الصليب وقام أخذ عقاب خطايانا واستردنا وصلحنا تاني معاه، عندنا إيمان زي ما بيقول بولس في أفسس 2:10، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. وكأنه بولس بيقول لنا كل هدفنا على الأرض هو إن احنا نتمم مشيئة الله في حياتنا. في نهاية المزمور داود بيختم بالتأمل في عظمة الله مرة أخرى، وبيقول له أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. كما لو كان إنه الحاجة اللي كانت مالية عينين داود عن عظمة الله ومجده مش بس إنه هو اللي خلق الكون بكل ما فيه من فلك، لكن كمان إنه نظر للإنسان الضعيف وميزه واداله كرامة وسلطان. في الختام يا حبايب، إذا كان الرب هو السيد المتسلط على كل الخليقة بما فيها الإنسان، لكن في محبته أعطى الحق للكل أن يقبل سيادته أو لا يقبلها، ويجي السؤال هل نسبح ونمجد الله بحياتنا بتحقيق الغرض اللي صنعنا لأجله زي الأطفال وباقي الخليقة؟ يا رب يسوع في الصليب صالحتنا مع الله وأنقذتنا من عقاب الخطية، ساعدنا يكون عندنا الإدراك في قد إيه أنت أحبتنا وميزتنا عن كل خلقتك، ساعدنا أن يكون عندنا تصميم وإرادة أن نلتصق بيك ونحقق مشيئتك وقصدك من حياتنا، فيعود ويرجع المجد لشخصك فقط. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لاجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، امين.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت. وطبعا مصيره معروف، أو هيكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا يتكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا. هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت أعرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وانت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة بقول له بشكرك يا رب على صنيعك معايا في كل شيء. كل حاجة في حياتي بعيشها أنت السبب الوحيد وراها. أمانتك هي اللي أعدتها ليا. أشكرك يا حبيبي. عايزة أسبحك واشترك مع جموع الملائكة وكل أخواتي في العالم ده اللي قاعدين قدامك، أتوحد معاهم بالروح القدس

اللي فيهم وفيا. يمكن ما نعرفش بعض، لكن الروح عارفنا كويس. بتوحد بإخواتي الحاملين نفس الروح في أي مكان في العالم دلوقتي، وبختار معهم أقول لك: أنت عظيم، قدوس قدوس قدوس، رب الجنود، مجدك ملء كل الأرض، مجدك يملى كل مكان إحنا موجودين فيه قدامك دلوقتي، كل جماعة مجتمع على اسمك مجدك يجي عليها، حضور مجدك التقيل يجي على كل طالبيك في أي مكان موجودين فيه وفي أي وضع هم فيه. لكل الطالبين وجهك يا شمس بري وبرهم تشرق لينا بنورك والشفاء في أجنحتك. فعلا نشوف مجدك ومعرفتك بيغطوا الأرض كما تغطي المياه البحر. معرفة شخصك أنت مين بحق وحقيقي، أنت تعلى فوق كل مخططات العدو ومشورته الشريرة. مؤامرتك أنت يا رب وحدك هي اللي تثبت. تعالى يا إلهي، وصرخت قلوبنا ليك تعالى بافتقاد حقيقي لينا ولشعبك في كل مكان، فنجسدك تاني على الأرض. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس: أنا زرت أرضكم من أكتر من 2000 سنة، زيارة ما كانتش تخطر على بال حد أبدا، ولا حتى حد يجرؤ أنه يحلم بيها. زرت زيارة كاملة عملت فيها كل اللي لازم يتعمل، من إظهار للآب السماوي هو مين وإيه قلبه من ناحيتكم وإيه طبيعته وشكل العلاقة اللي بتربطه بيكم. أظهرت مين هو الإنسان اللي خلقه على صورته كشبهه، وإزاي يقدر يعيش كما ينبغي للصورة اللي اتخلق عليها، إزاي ينتصر على طبيعته الأولى ويعيش بفكر الآب. وعشان العلاقة بالآب دي تسترد، وعشان تنتصروا على الطبيعة الفاسدة، كان لازم أمشي المشوار للصليب بكل ألمه ووجعه، وموت كبديل عن كل واحد فيكم، وأقوم من الموت منتصر ليكم، عشان تقدروا تعيشوا حياة النصرة الحقيقية اللي فيها تكونوا صورة الله على الأرض. أنا مش محتاجة أتجسد تاني وأزور أراضيكم، أنا محتاج أتجسد فيكم أنتوا. زيارة افتقادي لكل أمة هتكون من خلالكم أنتم، مش إن يسوع يجي من جديد أبداً. كل واحد وواحدة فيكم مدعو يكون يسوع على الأرض اللي عايش فيها والبلد اللي ساكنها والمنطقة والحي وحتى العمارة اللي ساكن فيها. ملايين أولادي في كل مكان في العالم لما يعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح ويقفوا على الأسوار ويطلبوا لأجل الأمم اللي عايشين فيها إنه يأتي ملكي عليها ولتكن مشيئتي فيها كما أعدتها في سمواتي طرف أراضيهم، تكون هي دي موجة الافتقاد الحقيقية اللي العالم مستنيها، واللي تكون زي النار اللي بتنتقل من مكان لمكان لمكان، تجري أسرع من أي مقاومة لها، وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. عشان كده الافتقاد يبدأ بيكم أنتوا من جواكم، من حياة كل واحد وواحدة فيكم. أنتم جزء من اللي عايز أعمله في العالم. أنا مش هشتغل بعيد عنكم ولا هستخدم ملايكة تعمل شغلكم، أنا هشتغل فيكم وبيكم لو طلبتم الأمر ده من كل قلبكم. لو كل واحد فيكم قال لي أنا معاك في اللي عايز تعمله في المكان اللي أنا عايش فيه، وأي تغيير عايز تعمله فيا عشان أكون كفء للمهمة دي، أنا مستعد. هحط إيدي على المحرات معاك ومش هبص ورايا، عايز أعيش اللي على قلبك ليا بكل تواضع وأمانة. وقتها هعرف أصنع فرق في حياتك من جواك ومن براك، وقتها هتقدر تختبر يعني إيه الواحد اللي بألف. زي ما أشعياء قال في إصحاح 60 وعدد 22: الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية، أنا الرب في وقته أسرع به. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: القليل منه يصير ألفا والصغير يصير أمة عظيمة، أنا الرب أعمل ذلك في حينه. أنا عاوزكم أنتم الأول، عايز ولادي، عايز كنيستي تقوم وتفوق، جسدي الحقيقي ينهض ويقوم من نومه. وزي ما نحمية طلب من شعبه كل واحد يبني السور اللي قدامه، أقف لنفسك الأول وانتبه لحياتك واختياراتك وأولوياتك وسلوكك ووقتك، وبعدين إلزق كتفك في كتف أخوك اللي جنبك واسنده
وعضده وشجعه يعمل دوره وينتبه لحياته. نور ليه السكة عشان يقدر يبني هو كمان السور اللي قدامه، وهكذا واحد ورا واحد ورا واحد. مهم جدا تبني أسوار حياتك اللي هتقف عليها في وجه الشرير اللي دايما عايز يوقعك وهيستغل كل ثغرة يدخل منها. كن حكيم وكن يقظ. الكنيسة هي كل واحد فيكم، مش المبنى والأسيس. الشعب هم الكنيسة. وحدتكم ونوع حياتكم واختياركم المستمر ليا هي دي الكنيسة اللي أنا مستنيها. مستني كل واحد فيكم عشان يقوم ويقف على الأسوار ويدعوني فأستجيب. في أخبار الأيام الثاني إصحاح 7 وعدد 14 بيقول كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا حضوري ورجعوا عن طرقهم الشريرة، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وسأشفي أرضهم. شعبي الأول، ولادي وبناتي، كنيستي ترجع الأول وتعيش الدعوة اللي على حياتها وتكون ليا بحق وحقيقي، مش مشغولة بروحها ولا بإنجازاتها، مشغولة بيا وباللي عايز أعمله بيها. عايشة يسوع على الأرض ملموس من كل اللي حواليها، ده الافتقاد الحقيقي، إنه يرى يسوع في كل واحد وواحدة فيكم. لما يسوع يكون حاضر فيكم والروح القدس يكون مشتعل جواكم، وقتها هتعملوا بيسوع الأعمال اللي عملها وهتروا الأعظم منها بيحصل بحضوره الحي فيكم. وتقل حضوري على أولادي وعلى الكنيسة هيجيب البعاد من كل اتجاه، هييجوا ويسألوكم عن سبب الرجاء اللي فيكم، وهديكم كلام عند افتتاح الفم. هتعيشوا النور والملح الحقيقي للعالم المظلم اللي حواليكم. أشعياء إصحاح 60 والأعداد من 1-3 بيقول كده: قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

فمرة التقى أحد الأساتذة بالطلبة بتعوته وحب يديهم درس كبير جداً في الحياة، فسألهم سؤال، قال لهم عايزك تتخيل إنك خارج من البنك ومعاك 86,400 جنيه، وجه لص خطف منك 10 جنيه، يا ترى تجري وراه عشان تاخد منه 10 جنيه ولا تحتفظ بال 86,390 الباقيين وتحافظ عليهم وتروح بيتك؟ كلهم بصوت واحد قالوا لا، أحافظ على ال 86,390، أحافظ عليهم. قال لهم لكن في الحياة كلنا بنعمل عكس كده، ال 86,400 جنيه اللي أقصدهم هم 86,400 ثانية في اليوم. أحيانا بيجي واحد يروح قايل كلمة أو نقد شديد في 10 ثواني، إيه اللي بيحصل معنا؟ بنضيع اليوم كله، والعقل أمال نكتر الكلمة وأمال نعيد ونزيد فيها بيننا وبين نفسنا. هل نتعلم فن التجاهل أو العتاب، أو نكبر نفسنا فوق النقد اللي يتقال أو الكلمة اللي تتقال عشان نقدر نستفيد بكل اليوم؟ صدقني يا كل اللي بتشوفني، أحياناً اللي أذاك بيأذيك في لحظة، واكترار الأذى بيخليك تأذي نفسك كل لحظة. عايزين نتعلم نغفر ونسامح ونتعالى ونتسامى عشان نستغل كل ثانية لعمل الأفضل. أتمنى لكم النجاح.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له

ثم رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، برنامجكم زوايا خفية. هل كل شخص بيتكلم عن الإصلاح بيكون فعلا مصلح؟ وهل كل واحد بيكسب محبة الناس بيقودهم

إلى الحق؟ هل يمكن أن يبدأ الانقسام بابتسامة وكلمة تعاطف قبل أن يتحول إلى تمرد؟ كل حلقة من زوايا خفية بنكتشف زاوية ما بتظهرش في البداية، لكنها إن تركت قد تفسد القلب والعلاقات وحتى الخدمة. وزاوية النهاردة اسمها إبشالوم، لما بيستخبى التمرد خلف كلمات جميلة. بيقول لنا الكتاب المقدس في السفر صموئيل الثاني 15 قصة إبشالوم، ما بدأش بثورة ولا واجه الملك داود من أول يوم، لكن بدأ بطريقة أكتر هدوء. كان كل يوم بيقف عند باب المدينة بيستقبل الناس وبيسمع لشكواهم، وبيقول لهم كده: ليس من يسمع لك من قبل الملك. وبعدها بيضيف: من يجعلني قاضيا في الأرض؟ وبيخبرنا الكتاب: فاسترق إبشالوم قلوب رجال إسرائيل، في صموئيل الثاني 15. لاحظوا كده، الكتاب ما قالش إن هو سرق عقولهم، قال استرق إبشالوم قلوب رجال إسرائيل، قلوبهم، لأن الانقسام بيبدأ غالباً من مشاعر قبل أن يتحول إلى موقف. هنا الزاوية الخفية بتقول التمرد مش دايماً بيبدأ بالصراخ، أحياناً بيبدأ بإساءة ما تشافتش، جرح اتساب من غير ما نواجهه، مرارة نمت جوه القلب. بتحذرنا هنا رسالة العبرانيين وبتقول لنا لا يكون أحد محروماً من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجاً فيتنجس به كثيرين، عبرانيين 12-15. المرارة لا تؤذي صاحبها بس، لكن بتتنقل للآخرين زي عدوى الفيروس كده، وبتيجي خطوة تانية بإنك بتظهر احترام في العلن ومقاومة في الخفاء، همسات، تلميحات، زرع شكوك، بدل منك تعمل مواجهة صادقة مع الشخص. بيحذرنا الكتاب المقدس: لا يخرج من أفواهكم كلام رديء، بل كل ما كان صالحا للبنيان، أفسس 4:29. فإذا الكلام أما إنه يبني أو يهدم. بعد كده بيبدأ الشخص في تقديم نفسه كأنه الحل الوحيد، بيصنع حالة من السخط وبيعرض نفسه كبديل. لكن كلمة الله بتعلمنا إن الخدمة الحقيقية ما بتتبنيش على الطموح الشخصي، بالعكس دي بتتبني على الاتضاع. بيقول بولس الرسول: لا شيئاً بتحزب أو بعجب، بل بالتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، فيليبي 2:3. وأخطر ما في الأمر إن التمرد بيختفي في صورة إصلاح، فمش كل واحد بيقول أنا عايز الخير بيكون طريقه بحسب مشيئة الله. الإصلاح الحقيقي بيعمل في النور وبالتضاع وبيطلب مجد الله. أما الطموح الممزوج بالكبرياء فبيبحث عن مجد الذات، وعشان كده بيوصينا الكتاب المقدس بيقول امتحنوا الأرواح هل هي من الله، في يوحنا الأولى 4:1. يعني ما تحكموش بالمظاهر بس، ميزوا الدوافع وميزوا ثمار واتجاهات القلب. يمكن الزاوية الخفية النهاردة بتقولك مش لازم يكون في شخص زي إبشالوم في حياتك، لكن واجه نفسك واسألها بمنتهى الأمانة: هل أنا بحتفظ بمرارة ما حطيتهاش قدام الله؟ هل أنا بنقل عدم رضا بدل من أن أنا أصنع سلام في خدمة، في شغل، في بيت، في أي مكان أنا بتواجد فيه؟ هل أنا ببني الوحدة ولا بزرع الانقسام دون أن أشعر؟ الله بيدعونا إن إحنا نكون أصحاب قلوب نقية مش قلوب مملوءة بالمرارة، أن نطلب الإصلاح لكن بروح الاتضاع والمحبة والحق، ومن نفتكر دايماً إن الوحدة لا تعني إن إحنا بنتجاهل الغلط، لأ، إحنا بنعالج الغلط بس بالطريقة اللي بتمجد بيها الله. في قصة إبشالوم اتأمل معايا كيف يمكن أن الكبرياء والطموح غير المقدس أنه يقود الإنسان إلى خسارة كبيرة، وحتى إلى خسارة توصل أنه يخسر نفسه وهو يظن أنه يكسب كل شيء. إلى لقاء جديد، والرب يبارك حياتنا.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.